سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني. قال الله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ذكرنا أيها الكرام في اللقاء الماضي الآيات التي ذكرت الرجاء. الرجاء أيها الفضلاء هو استبشار العبد بكرم الله تعالى وفضله

راديا قبول العمل من الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يتوب لأنه يرجو أن يقبل الله توبته ويغسل حوبته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الرجاء الذي يحمل التفاؤل وحسن الظن بالله، هذا الرجاء الذي جعل سيدنا يعقوب يقول: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هذا الرجاء الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هذا الرجاء الذي يدفع المسلم إلى أن يستمر في الدعاء والضراعة إلى الله الملك الجليل. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء كما عند الإمام مسلم. ولا بد أن ننبه أيها الفضلاء إلى الفرق ما بين الرجاء الذي هو منزلة من منازل الأولياء، وبين الغرور الذي هو من سيما أهل النفاق والفجور. فصاحب الرجاء يتبع رجاءه بالعمل الصالح والإخلاص لله وحسن الظن بالله. وقرأ معي بعين البصيرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. تأمل جيدا، إذا عملوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وتأمل أيضا جيدا قول الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما أصحاب الغرور فإنهم لا يعملون، وإذا عملوا لا يخلصون عملهم لله، ومن عمل منهم يتكئ على عمله ويهمل فضل الله تبارك وتعالى ورحمته تبارك وتعالى. فكم تارك للصلاة أو مانع للزكاة يظن نفسه من أهل الجنة، وما ذلك إلا لأنه موحد. كأن الإيمان نظريات وليس تكليفيات. فكم من الأزواج الذين يتعامون عن قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وقوله: خيركم خيركم لأهله. كم من زوجة لا ترعى حق زوجها ولا تطيعه، بل ولا حتى تحترمه. كم من تاجر غير أمين في تجارته. كم من مزارع يستخدم المبيدات في زرعه ثم يبيع هذه الثمار وهي بهذه السموم. وكم من شاب يرجى منه الخير للمجتمع فإذا به يفسد المرافق العامة، والمشاهد على ذلك كثيرة. وأدركنا الوقت، وسنواصل إن شاء الله تعالى الكلام حول الدروس والعبر إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. فإلى ذلك الموعد أترككم في فضل الله تعالى ورحماته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا

وينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق

قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان

كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه.

ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور

بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل

إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار

المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل

كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوا

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا

0: فسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا أم بعد حبنا إياك تبعدنا أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا. إلهنا.
3: حان الآن موعد أذان الفجر وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان

وطمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم. العروة الوثقى

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وموضوع هذه الحلقة حول تحذير الأبناء من التعصب والتحزب والتشدد. يحرص الآباء والأمهات على تربية أبنائهم على التسامح، فديننا ولله الحمد دين السماحة والإخاء والمحبة والصفاء. والتعصب بشتى صوره من الصفات الذميمة التي تخالف توجيهات شريعتنا الغراء، وهو من عادات الجاهلية. والمتعصب يتبعها الهوى، هوى النفس، ويحجب عقله وعينه عن رؤية الحق. والله تعالى حذرنا من التعصب الأعمى والتقليد الأعمى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعصب. فعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. فبسبب العصبية تنتشر البغضاء والأحقاد، وترفع الشعارات الشيطانية، وتتعدد الحزبيات العنصرية. فعلى الوالدين وعلى المربين تقع مسؤولية تربية الأبناء وتحذيرهم من التعصب، وتربيتهم على المبادئ الكريمة والخصال الحميدة. وينبغي على الوالدين تنبيه الأبناء إلى أن التعصب القبلي مذموم كذلك، والإسلام نهى عن العصبية القبلية والفخر بالأحساب والأنساب والطعن في الأنساب. يقول الله تعالى: ذاما أهل الحمية لغير الدين، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد ذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وروي عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم بنو آدم، وآدم خلق من التراب، ولا ينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التواضع، ونهى عن الفخر بالأنساب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. والله تعالى جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا لا ليتفاخروا، فقال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فأصل خلق الناس جميعا واحد، وأن التفاخر والتفاضل والتقدم إنما هو لأهل التقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واحتقار الآخرين وحمية الجاهلية تؤدي إلى ظلم الناس ورد الحق ومنع الحقوق والانتصار للباطل وأهله وتفريق الشمل وتسلط الشياطين. ففي الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيد الشيطان في التعصب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. والإسلام جاء ليؤلف بين القلوب ويجمعها على هدف واحد. وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإخاء الإيماني عمليا في حياة الصحابة، فكان فيهم من أصل فارسي مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وقرابته. وروي عن بعض أهل العلم أن المهاجرين يوم الخندق قالوا: سلمان منا. وقالت الأنصار: سلمان منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا. وكان في الصحابة بلال الحبشي رضي الله عنه المؤذن، الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليصطح بنداء التوحيد الله أكبر.
وحينما سب أبو ذر عبدا من العبيد وعيره بأمه نهره النبي صلى الله عليه وسلم نهرا شديدا. فعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله. قال: فقال القوم: أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. فقال أبو ذر: إني كنت ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. ولنبين لأبنائنا أن اتباع مذهب من المذاهب لا يعني التعصب له، فالاختلاف كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ومن بعدهم، ومع ذلك لم يكن مدعاة للتعصب ولا للتباغض، وكان غرضهم في اجتهادهم إصابة الحق واختيار الأفضل. ولذا كان بعضهم يعذر الآخر فيما اختلف فيه ولا ينتقص له رأيا. وفي القرن الرابع الهجري وما بعده بدأ التقليد والتعصب يكثران بين أهل العلم، واشتد الجدل والخلاف في علم الفقه وغيره من العلوم الأخرى، وبدأت حركة الاجتهاد والاستنباط تضعف، إلى أن وصلت في عصور متأخرة إلى الجمود والتوقف. كان الشافعي رحمه الله يدعو إلى عدم التعصب، تجنب التعصب في أي أمر من الأمور، لأن الشيطان دائما يتربص بالمسلمين على الأطراف التي تشكل الإفراط أو التفريط، فكلما ابتعد الإنسان عن القصد في الطريق تخطفه الشيطان، وإنه لا يستطيع أن يتخطفه إلا إذا خرج عن الجادة الوسطى، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن أسباب تسلط الكفار على المسلمين التفرق والفتن في المذاهب وغيرها، لذا ينبغي الحذر من التفرق والتعصب، والحث على الاعتصام والمحبة والإخاء بين المسلمين مهما اختلفت مذاهبهم، فدين الله يجمعهم. وقد ذكر عن الأئمة الأعلام أقوال تنبذ التعصب وتنهى عنه. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما من أحد إلا ويأخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي: كل ما قلت وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني. وقال الإمام أحمد: لا تكتبوا عني شيئا ولا تقلدوني ولا تقلدوا فلانا وفلانا. ونبين لأبنائنا الآثار المترتبة على التعصب المذهبي، حيث افتراق وحدة المسلمين والوقيعة بينهم والتباغض والتقاتل، بل وترك الصلاة وراء بعضهم البعض وضعف الوازع الديني. فما أجمل أن تجتمع كلمة المسلمين

0: ويتوحد الصف. ومن أقوال جلال السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله وطيب ثراه: إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيبة، ولا تقبل أبدا أن تلقى فيها بذور الفرقة والشقاق. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يحيينا على تربية أبنائنا على التسامح والمحبة بين المسلمين، وعلى طاعته وذكره وحسن عبادته. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أعزائنا المستمعين، نترككم الآن مع تلاوة الأطفال بصوت يمنى بنت محمد الشيباني.
1: السلام عليكم، اسمي يمنى، عمري 8 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا

0: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت يمنى بنت محمد الشيباني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: جاهزية رقمية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله سبحانه، يفتتح النهار بنور الفجر وإشراقته، وينشئ الظلمات والنور بقدرته، وجعل في هدايات كتابه المبين بيانا كإشراقة الصباح تبدد ظلمات الجهل وتضيء للسالكين طريق المجد والحمد. يدرك الواعون أن الجاهزية الرقمية ضرورة لحماية الدين والنفس والمال والعقل والعرض، تلك المقاصد التي جاءت شريعتنا الغراء حفظا لها. وكلما اتسع الوعي بالأمن الرقمي ضاقت منافذ الجريمة الإلكترونية في المجتمع، وسلم الناس من شر جرائم الاحتيال والابتزاز والاستيلاء على البيانات، وأصبح هذا الفضاء الرقمي بيئة أكثر أمانا وثقة. وديننا الإسلامي الحنيف يرسخ في النفوس مبدأ الأخذ بالأسباب، فالحق جل شأنه يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن الأخذ بالأسباب اليوم حماية هذه الحسابات الرقمية، والتحقق من الروابط، والحذر من إفشاء البيانات الشخصية، والإبلاغ عن محاولات الاحتيال. إن المؤمن كيس فطن، يحاذر الخداع قدر استطاعته، ولا يعرض نفسه أو الآخرين للخطر. ومن أهم صور الجاهزية الرقمية امتلاك المؤسسات في المجتمع البنية التقنية والأنظمة الوثيقة، المهارات والسياسات التي تمكن من توظيف الفضاء الرقمي بكفاءة وأمان. من حيث تطوير الخدمات الرقمية وأتمتة الإجراءات بتحويل الأعمال والإجراءات التي تنجز يدويا إلى أعمال تنفذ بصورة آلية بواسطة الأنظمة والبرامج والتقنيات الرقمية، مع حسن إدارة البيانات وتعزيز الأمن السيبراني وتأهيل العاملين بما يرفع كفاءتهم ويحسن جودة أدائهم ويدعم اتخاذ القرارات السليمة ويحسن قدرة المؤسسة على الاستجابة للمتغيرات. وعلى الصعيد الاقتصادي نجد الأمن الرقمي من أهم ركائز ازدهار المعاملات الإلكترونية ورفع مصداقية الخدمات وموثوقيتها وتشجيع الاستثمار والابتكار. فالإسلام يحض على حفظ الأموال وصيانتها من أسباب الضياع والاعتداء. إن الجاهزية الرقمية تعزز سرعة الاستجابة الوطنية للتهديدات الإلكترونية،

0: وهو جانب من جوانب التعاون على البر والتقوى، حيث يسهم كل فرد بوعيه في حماية وطنه وصون مؤسساته، والالتزام بالسلوك الرقمي المسؤول يعزز الثقة وتترسخ به المشاركة الفعالة، ليكون الكل هنا شركاء في صناعة الأمن مع الجهات العاملة في هذا الشأن بأعمال متواصلة تصون أفراد المجتمع ومؤسساته. الله ذو فضل وذو من، ومن ابتغاه أتى على شأن. لله قوم أخلصوا عملا، قوم سموا بصناعة الأمن، في كل ميدان لهم أثر، في البر والبركات واليمن، من أم ساحتهم ينال أملا، ما عاد منهم خائب الظن. فهيا بنا لله ربنا مع من أتقن عمله وفوض لله أمره، ليشرح للخيرات صدره، فلا يخشى مع التوكل والتسليم عثار، ولا يكون مع إحسان العمل خسار أو بوار. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: في أي روضة يا أستاذنا ستأخذنا جولتنا لهذا اليوم؟
4: اليوم نواصل حديثنا مع الآية التي تحمل الرقم 46 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وذلك ما تبقى منها وهو شيء يسير من بيان معانيها وما اشتملت عليه هذه الآية وخصوصا آخرها.
6: فهل لا تعيد تلاوة الآية علينا مرة أخرى يا أستاذنا؟
4: أعيدها بإذن الله تعالى إعادة لأجل الإفادة. أعوذ بالله.

0: يتبعون الحق وهم يعلمون.
1: صدق الله العظيم. أستاذنا،
0: نعم،
1: كلمة فريق ما معناها وما مصدر اشتقاقها؟
0: في هذه الآية وردت هذه الكلمة منصوبة بإن، وإن فريقا. الفريق أصله الطائفة أو الجماعة التي تفارق غيرها، والفريق مأخوذ من الفرق أو من الفرقة، فرقة كما قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي من كل جماعة، لأن هذا الفريق يفارق غيره ولذلك سمي فريقا. هذا أصل الاشتقاق، من فرق يفرق، فرق الشيء يفرق. أما فرق يفرق فمعناه الفزع والخوف.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بالكتمان في قوله تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق؟
0: كتمان الشيء إخفاؤه. قال تعالى: ما كنتم تكتمون، أي تخفون. كتمان الأسرار معناه إخفاؤها وعدم إبدائها، وهؤلاء كتموا الحق عن ضلال وعن علم، فالواقع أنه وصف ذم. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به، أي بالكتمان، ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى
1: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
0: أولئك يلعنهم الله
1: ويلعنهم اللاعنون.
0: نعم، فالكتمان كتمان الشيء إخفاؤه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما مغزى اللام في قوله تبارك وتعالى: ليكتمون الحق؟
0: هذا اللام جيء به لتأكيد هذه الصفة التي اتصفوا بها، وهي كتمانهم الحق وإخفاؤهم إياه على عمد، والحامل لهم أو الحامل لهم على ذلك هو الحسد والبغي، لأنهم عرفوا أنه سيبعث آخر الزمان نبي خاتم للأنبياء وأنه أفضل الرسل، فلما بعث من العرب حسدوهم وكتموا الحق، وهم يعلمون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابهم، ويعلمون جملة أن هذا الشرع الأخير ناسخ لكل الشرائع.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ماذا أراد الله تعالى بالحق في قوله ليكتمون الحق؟
0: الحق أطلق هنا وأريد به صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمات القرآن، أو استقبال القبلة. وأصل الحق هو الشيء الثابت ثبوتا لا مرية فيه، فهم يكتمون الحق الذي هو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، ولكنهم كتموا ذلك على علم فضلوا وأضلوا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما مغزى ختم هذه الآية بقوله تبارك وتعالى: وهم يعلمون؟
0: مغزى ذلك تسجيل هذا الموقف الشائن، تسجيله عليهم، فهم كتموا الحق على علم منهم به، وكاتم الحق على علم ومعرفة تامة به أشد ضلالا من كاتمه على شك فيه أو على تردد فيه، فضلال هؤلاء أكثر من ضلال مشرك العرب، لأن مشرك العرب لم يكونوا على شيء من الهدى، كما قال الله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أما هؤلاء فقد عرفوا هذه الشريعة والنبي محمدا صلى الله عليه وسلم وما سيؤول إليه الأمر بواسطة التوراة وبواسطة الإنجيل، فضلالهم أشد، ولذلك كانت مواقفهم مواقف شنيعة جدا.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لماذا عبر الله تعالى هنا بالفعل المضارع في قوله تعالى: وهم يعلمون؟
0: جميل جدا، استحضارا لتلك الصورة الماثلة أمام السامع والرائي، عبر بالمضارع ليستحضر صورتهم وهم يكتمون الحق وهم يعلمون، فكأنك تشاهدهم وهم على علم، وتدرك مواقفهم وهم على علم، ماثلين أمامك وهم يكتمون الحق، فبدل أن يقول وهم على علم أو وهم قد علموا قال وهم يعلمون استحضارا لتلك الصورة العجيبة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لك أن تبين لنا بعض الإرشادات والتوجيهات في هذه الآية؟
0: من بعض إرشادات هذه الآية وما يمكن أن يستخرج منها، أولا أن الذي يكتم الشيء على علم ليس ككاتمه على علم، وأن الضال على علم ليس كالضال على جهل. كما نأخذ من الآية أيضا أن الذي يعلم علما يجب عليه أن يظهره أولا بالعمل به ثم بإرشاد الغير إليه، فهؤلاء كان حقهم أن يرشدوا الضال وأن يبينوا لعامتهم ما يجب أن يكون عليه الأمر، ولكنهم بدل ذلك أرضوا عامتهم وأرضوا أنفسهم باتباع الأهواء وبكتمان الحق، وأنهم

0: على ضلال وهم يعرفون ذلك.
1: وهل للمسلمين حظ من هذا الخطاب يا أستاذنا؟
0: هذا الأمر وإن قصد به أهل الكتاب والذين أوتوا الكتاب أي التوراة والإنجيل، ففيه تحذير أيضا لكل من يكتم الحق على علم من المسلمين، وبيان أن ذلك ضلال لا ضلال مثله، فواجب المسلم إظهار ما لديه من العلم ليتأسى به، أولا يعمل به، ثم عليه أن يبينه للآخرين.
1: من آتاه الله علما فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة يا أستاذنا.
0: نعم والعياذ بالله.
2: يبدو أن وقتنا يداهمنا مرة أخرى يا أستاذنا.
0: إذن علينا أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع آية جديدة تلي هذه الآية، وهي الآية التي تحمل الرقم 47 بعد 100 من آيات سورة البقرة
1: بإذن الله تبارك وتعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

تربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصر

سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم

الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنكم لكاذبون

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن

الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

إليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحك

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم

صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون، حيث سنستنطق آيات الله في الآفاق وفي الأنفس، دعوة للتأمل في آيات الخالق. هل توقفت يوما أيها الإنسان لتنصت إلى ذلك الصوت الخفي الذي ينبض بين حنايا صدرك، دقات منتظمة لا تهدأ ولا تنام، تعمل قبل أن تبصر عيناك نور الدنيا، وتستمر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا؟ اليوم ندعوكم لرحلة مهولة داخل أنفسكم، رحلة إلى الجهاز الدوري الدموي، ذلك النظام الذي يحير العقول ويخلص ألسنة المشككين، ليقف المؤمن خاشعا مرددا صنع الله الذي أتقن كل شيء. هل يمكن للمصادفة العمياء أن تخلق هذا الإبداع؟ دعونا نتفكر في نهر الحياة الدافق. وظائف لا يمكن أن تأتي صدفة، إن الدم الذي يجري في عروقنا ليس مجرد سائل أحمر، بل هو جيش عرمرم وشبكة إمداد متكاملة. يقوم هذا النهر بنقل الأكسجين من الرئتين والغذاء من الأمعاء ليوزعهما بعدل إلى كل خلية من خلايا أقطار جسدك، ثم وبمنتهى الحكمة أن يأخذ الفضلات وثاني أكسيد الكربون ليعود بها إلى الرئتين ليطرحها مع الزفير أو يدفعها إلى أجهزة الإخراج للتخلص منها. ولا يقف الأمر هنا، فهذا النظام يتولى نقل المواد المناعية كخلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة لمهاجمة الأجسام الغريبة والبكتيريا في معارك طاحنة لا نشعر بها. وإذا جرحت فإن عملية حسابية معقدة تحدث في دقائق معدودة، حيث تتحول بروتينات التجلط إلى ألياف تغلق الجروح وتوقف النزيف، كما يقوم هذا الجهاز بتنظيم درجة حرارة الجسم من خلال توزيع الدفء عبر الأوعية الدموية، بل ويحافظ على الاتزان الداخلي للماء والأملاح ونسب الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بدقة متناهية. هل الطبيعة الصماء تملك هذا التخطيط الاستراتيجي لإدارة هذه الأزمات وحماية هذا المخلوق؟ كلا، إنه تدبير الحكيم العليم.
2: أفلا تتفكرون؟
3: يتألف الجهاز الدوري من مكونين رئيسيين، القلب والأوعية الدموية التي يسري فيها الدم. وهذه الأوعية تنقسم لثلاثة أنواع صممت بهندسة تعجز عنها أعظم العقول البشرية، وهي الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. أما الشرايين فهي التي تنقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم، وغالبا ما يكون محملا بالأكسجين لأنها تتلقى الدم مضغوطا بقوة، جعل الله جدرانها سميكة تتكون من ثلاث طبقات. هذه السماكة تجعلها مرنة تتحمل الضغط وتنقبض لتساعد القلب في ضخ الدم، بينما الأوردة فتقوم بمهمة عكسية، ترد الدم الغير مؤكسج من الجسم إلى القلب. ولأن الضغط فيها منخفض فإن سماكة عضلاتها أقل من الشرايين، لكن الخالق زودها بصمامات تمنع عودة الدم إلى الوراء ليسير في اتجاه واحد صوب القلب بمساعدة انقباض عضلات الجسم المحيطة بها، وبينهما نجد الشعيرات الدموية، وهي شبكة التواصل الدقيق رقيقة الجدار جدا، حتى إنها تتكون من طبقة واحدة من الخلايا الطلائية لتسهل عملية تبادل الأكسجين والغذاء، وتسحب الفضلات من الخلايا بخاصية الانتشار البسيط. هل أدركت كيف أن الشعيرة تتوسع تلقائيا عندما يحتاج النسيج لكمية أكبر من الأكسجين؟ حقا إنه إبداع يقيم الحجة على كل مكابر. يصل الدم المستهلك من الجسم إلى الأذين الأيمن، فينقبض ليدفعه إلى البطين الأيمن الذي يرسله بدوره إلى الرئتين عبر الشريان الرئوي ليتطهر ويتشبع بالأكسجين، ثم يعود نقيا مؤكسجا عبر الأوردة الرئوية ليصب في الأذين الأيسر، ومنه إلى البطين الأيسر الذي ينقبض بقوة هائلة ليضخه عبر الشريان الأورطي الأبهر إلى كافة أنحاء الجسم. ولضمان عدم رجوع الدم وفوضى المسارات، خلق الله 4 صمامات محكمة: الصمام ثلاثي الشروفات بين الأذين والبطين الأيمنين، والصمام ثنائي الشرفات بين الأذين والبطين الأيسر، والصمامات الرئوية والأبهر. هذه الأبواب البيولوجية تفتح وتغلق بدقة تتزامن مع كل نبضة، بل إن الخالق جعل جدار البطين الأيسر أكثر سمكا من الأيمن، لأن الأيسر يحتاج قوة لضخ الدم لأبعد نقطة في الجسم، بينما الأيمن يضخه فقط للرئتين القريبتين. ألا يدعو هذا التقدير المتقن إلى كل ذي عقل للتسليم بوجود مصمم عظيم؟ وهنا ننتقل إلى شرارة الحياة المنظمة: كهرباء القلب ونبضاته. ويبقى السؤال الذي حير العلماء قديما: من الذي يأمر القلب بالانقباض بنبضة كاملة متوازنة؟ لقد اكتشف العلم الحديث أن القلب يحتوي على مولد كهربائي ذاتي يعمل بنظام عصبي دقيق. هناك ما يعرف بالعقد الجيبية الأذينية، وقد تحدثنا عنه في موضوع القلب. هذه العقد الجيبية الأذينية الموجودة في الأذين الأيمن، وهي منظم النبض. هذا النظام المذهل يتواصل مع الدماغ ليعرف حاجة الجسم، فإذا نقص الأكسجين زادت سرعته لتعويض النقص. كل هذا التعقيد يحدث ليعطيك نبضا طبيعيا يبلغ حوالي 70 دقة في الدقيقة، ويخلق ضغط دم مثالي في حالة الانقباض، حين يدفع البطين الأيسر الدم، وكذلك في حالة الانبساط يعطي ضغط دم مثالي. أيها المستمعون الكرام، هنا تتجلى الروعة عندما ندرك أن هذه الدقة البيولوجية طالبنا القرآن الكريم بالبحث فيها منذ 14 قرنا، عندما قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لقد ظلت حركة الدم سرا مغلوقا، حتى بدأ العلماء المسلمون كابن النفيس باكتشاف الدورة الدموية الصغرى بإلهام من فهمهم لتشريح الخالق، كما أن القرآن الكريم أشار إلى أطوار خلق الجنين، ومنها مرحلة العلقة، والتي تشير لغويا إلى قطعة الدم الغليظ المتخثر، وعلميا إلى المرحلة التي يبدأ فيها القلب والأوعية الدموية بالتكون كشبكة معلقة تستمد غذاءها من الأم. عندما رأى بعض علماء الغرب كالعالم الفرنسي موريس هذا التطابق المذهل بين العلم الحديث في علم الأجنة ووظائف الأعضاء مع النصوص القرآنية، لم يملكوا إلا أن يعلنوا إسلامهم ويذعنوا لعظمة هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن هذا التوافق ينسف كل شبهات المشككين، فالذي خلق هذا القلب وشق هذه الأوعية هو الذي أنزل القرآن نورا وهدى للناس. أخي المؤمن، أخي المتأمل، في كل دقيقة تستمع فيها إلى هذه الحلقة ضخ قلبك لترات من الدم وغذى تريليونات الخلايا الدقيقة بأمر ربه دون أن تبذل أنت جهدا أو تدفع ثمنا. هذه النعمة الخفية لو توقفت لحظة لتوقفت حياتنا، فكيف نعصي من نبض قلوبنا بيده؟ وكيف يجحد الملحد وجود إله نحت بحكمته صمامات قلبه لتعمل بكفاءة يعجز عنها أعظم مهندسي البشر؟ لقد كان القرآن سباقا حين ربط حياة الروح بحياة القلب المادي والمعنوي، فهو محل النظر ومركز العقل ومنطلق التفكير. فلنحمد الله على نعمة الإيجاد والإمداد، ولنجعل من كل نبضة تسبيحة تزيدنا يقينا بالخالق العظيم. إلى هنا مستمعين الكرام، نطوي صفحة اليوم من حلقة الجهاز الدوري لنواصل رحلة التأمل في آيات الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر لحسني.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 31 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: نحن نرزقهم وإياكم. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحكم هذه الجملة الاسمية من حيث الإعراب، فما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة جملة استئنافية، وقعت تذييلا للجملة التي قبلها والتي اشتملت على نهي، وهو قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والجملة الاستئنافية جملة لا محل لها من الإعراب. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الجملة أيضا وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، وهي جملة النهي، وهي أشبه بالتعليل، فكأن المعنى: لأن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقد صدرت هذه الجملة بإن، وإن في هذا الموضع للتعليل، وكثيرا ما تأتي إن للتعليل، والمعنى على ما تقدم: لأن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قتل اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول: الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر إن كان خطأ كبيرا، وقد وقع الخبر مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا أيضا من الوقوف عند ركني كان، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على كلمة قتلهم، والمعنى: كان قتلهم خطأ كبيرا. خطأ خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كبيرا صفة لكلمة خطأ منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة كان خطأ كبيرا المكون

واسمها وخبرها جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ونقف عند كلمة خطأ، فقد وقف عليها الأئمة الكبار من أعلام العربية والتفسير، فقد جاء في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما، فسر الخطأ بالإثم، فالمعنى على جهة التقريب إن قتلهم كان إثما كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما، وهو اسم من خطئت، وإذا فتحته فهو مصدر، والمعنى إذا قلت خطأ فيكون مصدرا، أما خطأ فهو الاسم، فيكون هناك اسم ويكون هناك مصدر، وهذه مسألة معروفة. والاسم هي العلامة على الشيء، سواء كان ذلك الشيء من فعل القلب أو من فعل اللسان أو من فعل الجوارح إذا ما ذكرنا الأفعال، لأن المذكور هنا في هذا الباب أو في هذه الآية الكريمة من الأفعال. فإذا قيل خط فهو الاسم، اسم الوقوع في الشيء أو اسم الفعل، وإذا قيل خطأ فهو المصدر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر وهو الإملاق. ثم قال إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما، وهو اسم من خطئت، وإذا فتحته أي قلت خطأ فهو مصدر، كقول أوس بن علفاء الهجيمي دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، أو وإنما أهلكت مالي دعيني إنما خطئي، فالخطأ هنا المصدر وليس الاسم، لأن الخاء وقع مفتوحا. دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، يريد إصابتي، فالصوب معناه في البيت الإصابة، لأن هذه الكلمة وهي كلمة الصوب تأتي على معان ومن تلك المعاني الجهة، والمراد بالصوب في هذا البيت الإصابة وهو ضد الخطأ. دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، أو وإنما أهلكت مالو، يريد إصابتي، وخطأت وأخطأت لغتان، والمراد أن المعنى واحد. واشتهر عند الناس أن خطأ الثلاثي فيما يقع عمدا، وأما أخطأ الرباعي فالمراد به ما يقع على جهة عدم العمد، بحيث يريد الإنسان شيئا فيقع على شيء آخر، إلا أن كلام صاحب مجاز القرآن يدل على أنهما لغتان والمعنى واحد، فهناك من الناس من يستعمل الثلاثي وهو خطأ، وهناك من الناس من يستعمل الرباعي وهو أخطأ، وكثيرا ما يأتي أفعل بمعنى فعل. وخطأت وأخطأت لغتان. زعم يونس عن أبي إسحاق قال أصل الكلام بناؤه على فعل أو على فعل، والمراد بذلك الثلاثة، وعبر بفعل وإن كان اسما مشيرا إلى ما يكون متكونا من الكلمات من ثلاثة حروف، فالأصل أن الأفعال كلها مكونة من ثلاثة حروف، وقد نقل ذلك الكلام

أم عن يونس الذي زعم عن أبي إسحاق قال: أصل الكلام بناؤه على فعل ثم يبنى آخره على عدد من له الفعل من المؤنث والمذكر من الواحد والاثنين والجميع كقولك فعلت وفعلنا وفعلنا وفعل وفعلوا ويزاد في أوله ما ليس من بنائه فيزيدون الألف كقولك أعطيت إنما أصلها عطوت ثم يقولون معطي فيزيدون الميم بدلا من الألف وإنما أصلها أي أصل معطي وإنما أصلها عاطي ويزيدون في أوصات فعل افتعل وانفعل واستفعل ونحو ذلك والأصل فعل أي الأصل الثلاثي وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل تجدهم يعيدون تلك الزوائد إلى الأصل بحيث تبقى الكلمة مجردة أي ثلاثية لا يزاد عليها الأصل ويدل كلامه على أنه لو قيل عاطي بمعنى معطي لكان صحيحا لأنه أعيدت الكلمة إلى أصلها وهو الثلاثي وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل فمن ذلك في القرآن وأرسلنا الرياح لواقح وإنما يريد الريح ملقحة لأنها من الرباعي ألقح فكان الأصل أن يقال ملقحة إلا أنه قيل لواقح وهي جمع والمفرد لاقحة عودا بالكلمة إلى أصلها وهو الثلاثي وإنما كانت الألف في أولها زائدة وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل فمن ذلك في القرآن وأرسلنا الرياح لواقح وإنما يريد الريح ملقحة فأعادوه إلى الأصل ومنه قولهم طوحتني الطوائح وإنما هي المطاوح لأنها المطوحة ومن ذلك قول العجاج يكشف عن جماته دلو الدال وهي من أدلى دلوه ولذلك فالأصل المدلي وكذلك قول رؤبة يخرجن من أجواز ليل غاضي والأصل مغضي من أغضى إلا أنهم أعادوه إلى الأصل قال صاحب مجاز القرآن وكذلك قول رؤبة يخرجن من أجواز ليل غاضي وهي من أغضى الليل أي سكن وعلى هذا يكون خطأ وأخطأ بمعنى واحد فهما لغتان وقد تستعمل الكلمة لما يقع عمدا ولما يقع على غير العمد أيضا ونجد كلاما يشبه هذا الكلام عند إمام العربية الأكبر وهو الخليل بن أحمد فجاء عنه أنه قال خطئ الرجل خطأ فهو خاطئ والخطأة أرض يخطئها المطر ويصيب قربها وأخطأ إذا لم يصب الصواب فقد ذكر الثلاثي وذكر الرباعي وظاهر كلامه أنهما بمعنى وخطايا أصلها خطائئ ففروا بها إلى يتامى وكرهوا أن يترك على إحدى الهمزتين فيكون مثل قولك جائئ لأن تلك الهمزة ولذلك قالوا جائي لأن تلك الهمزة زائدة وهذه أصلية ووجدوا له في الأسماء الصحيحة نظيرا ففروا منها إلى

0: ذلك وذهبوا به إلى فعالى مثل طاهر وطاهرة وطهارة، والواحدة خطيئة، والخطأ ما لم يتعمد، ولكن يخطأ خطأ، وخطأته تخطئة. فظاهر كلامه أيضا أن خطئ وأخطأ أو خطأ وأخطأ بمعنى، فهما لغتان. ونجد كلاما يشبه هذا الكلام في الجمهرة عند ابن الزبير.
1: كنتم مع وقد جاء الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
0: وعلى هذا يكون الخطأ من الرباعي أخطأ، والاسم الخطأ، والاسم الخطأ مهمول ومقصور. وخطئ يخطأ على وزن فعل يفعل، إذا تعمد الخطأ أو أراده فأصاب غيره. وعلى هذا يستعمل الثلاثي للمعنيين، وخطئت أخطأ خطأ من الخطيئة. إلا أننا نتنبه إلى قول ابن دريد الخطأ مهموز ومقصور، قال الخطأ مهموز ومقصور، فيقال خطأ ويقال خطأ، والناس يستعملون المقصور إلى اليوم فيقال الخطأ. قال والاسم الخطأ مهموز ومقصور. وقد تقدم كلام صاحب مجاز القرآن فقد ذكر أن الاسم خطأ بكسر الخاء، وأن المصدر خطأ بفتح الخاء، إلا أن ظاهر كلام صاحب الجمهرة على عكس كلام صاحب مجاز القرآن، فقد قال الاسم الخطأ، وفي مجاز القرآن أن الاسم هو خطأ، وأما الخطأ فهو المصدر. فلا بد أن يتنبه إلى هذه المعاني ويتنبه إلى هذه الفروق، مع أن ابن دريد ينقل كثيرا عن صاحب مجاز القرآن وهو الإمام الأكبر أبو عبيدة معمر بن المثنى. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننبه بعد هذا الكلام الطويل أن خطأ فسر بالإثم كما جاء في مجاز القرآن، فالمعنى إن قتلهم كان إثما كبيرا، والخطأ هو المصدر، وأما بل والخطأ هو الاسم، وأما المصدر فهو الخطأ. وذكر ابن دريد أن الخطأ هو الاسم، وذكر أنه يهمز ويقصر فيقال خطأ ويقال خطأ. وقد ذكرنا أن الناس يقولون الخطأ ويقولون الخطأ، يقولون الخطأ ويريدون به الخطأ، وهما لغتان جائزتان. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 32 من سورة الإسراء. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوق.

الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% بعد أن رفض ترامب مقترح سلام مع إيران لحل النزاع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز. أعلنت وزارة العمل عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال لقاء إعلامي استعرضت خلاله الوزارة المسارات الجديدة للترقية والشروط والمعايير وضوابط المنظمة لها وآليات التقييم والمفاضلة ودور لجان الترقيات في الوحدات الحكومية. وأكدت وزارة العمل أن منظومة الترقيات الجديدة تقوم على ثلاثة مسارات رئيسة، وهي المسار السريع والذي تكون فيه الترقية للأداء الاستثنائي ويشترط خلاله

ومضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ شغل الموظف للدرجة التي تسبق درجة الوظيفة المراد الترقية إليها، وحصولها على 3 تقارير لتقييم كفاءة الأداء الوظيفي بمرتبة ممتاز وفق منظومة إجادة، وألا تتجاوز الترقية نهاية التدرج الوظيفي وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/2010. أما المسار المرن والذي تكون فيه الترقية بالمفاضلة بين الموظفين المستوفين لشروط الترقية وفق معايير محددة وفي حدود الاعتمادات المالية المتبقية من المبالغ المخصصة للترقية بالمسار السريع، والمسار الخاص وتكون فيه الترقية للاحتفاظ والاستقطاب، ويستهدف التعامل مع احتياجات الوحدات ومتطلبات المحافظة على الكفاءات واستقطابها وفق الشروط والمعايير والضوابط المقررة لهذا المسار. أعلنت وزارة الداخلية عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، والبالغ عددهم 803 مرشحين ومرشحات. وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، مع بيان أسماء باب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له، وسيتم البت في الطلب خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلب. أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي. ويأتي البرنامج بوصفه مبادرة استراتيجية تركز على تطوير القيادات المعنية بالملف الغذائي الوطني وتمكينها من تبني منظور استراتيجي يتجاوز مفهوم الاكتفاء الذاتي التقليدي. رعى إطلاق البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر بين طهران وواشنطن، وأشار عراقجي إلى أن بلاده لم تغلق باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لن تتخلى عن حقوقها وشروطها في المحادثات مع واشنطن. وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده اطلعت على تصريحات الرئيس الأمريكي، لكن لم يصلها بعد موقف نهائي من الوسطاء. هذا وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح سلام لحل النزاع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط. وأعلنت إيران عن مقترح سلام الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلة إنه تم إحالته إلى الأمريكيين عبر وسطاء قطريين. وقال ترامب إنه رفض الخطة، لكنه صرح بأنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات هذا الأسبوع. أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن عناصرها تمكنوا من السيطرة على غواصة مسيرة متطورة تابعة للجيش الأمريكي، وقالت إنها كانت تنفذ مهمة تجسسية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن هذه الغواصة المسيرة هي من نوع المركبات الذكية والمتطورة تحت سطحية، وتحمل اسم ريموس 600، ولم يصدر حتى الآن تعليق من جانب الولايات المتحدة بشأن إعلان الحرس الثوري الإيراني. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجمات لجيش الاحتلال استهدفت مناطق في قطاع غزة. وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74,000 شهيد، وما يزيد على 175,000 مصاب منذ 7 أكتوبر. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن إجمالي الشهداء
منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1417 شهيد، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم. وفي سياق متصل، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من خطورة الاقتحامات المتصاعدة التي ينفذها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، مشيرا إلى أنها تشكل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أبو ردينة قوله إن استمرار تلك الانتهاكات يجسد محاولة إسرائيلية خطيرة لفرض وقائع جديدة على الأرض، وينذر بتحويل ما وصفه بالصراع السياسي إلى حرب شاملة تهدد أمن واستقرار المنطقة. وطالب مجلس الأمن تحديدا بتحرك عاجل يلزم سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة. قتل 4 أشخاص إثر غارات جوية روسية على عدة مناطق في أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الغارات تسببت أيضا في إلحاق أضرار بمركز للبيانات في كييف ومنشآت للطاقة ومبان سكنية، فيما لا يقل عن 8 مناطق. من جهته قال رئيس بلدية خاركيف إن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مبنى سكني في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة 22 شخصا بينهم أطفال. وفي العاصمة كييف قالت سلطات المدينة إن طائرة مسيرة روسية قصفت محطة وقود دون ذكر المزيد من التفاصيل. لقي 21 شخصا وصرعهم، فيما لا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين إثر هطول الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ يوم الخميس في نيبال. وذكر رئيس الوزراء النيبالي باليندرا شاه أن 5 أشخاص آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج، مشيرا إلى أن أكثر من 10 طرق تضررت جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية. يواصل صندوق الحماية الاجتماعية تطوير نظام المخصصات الشهرية لطلبة الابتعاث الداخلي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ويعمل النظام على إيصال الدعم لمستحقيه، والذي يشمل الطلبة الحاليين والجدد الدارسين في الجامعات والكليات الخاصة بسلطنة عمان. أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بصلالة الحملة الوطنية توعوية أمان 2 تحت شعار الوعي حق الجميع. وتأتي الحملة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر وتعزيز ثقافة الوقاية ودعم الضحايا وتمكينهم. رعى حفل إطلاق الحملة صاحب سمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. احتفل في متحف عمان عبر الزمان بإطلاق النسخة الثانية من مسابقة سور للأمن السبراني والذكاء الاصطناعي بمشاركة 350 متنافسا من مختلف محافظات سلطنة عمان. المسابقة التي تشرف عليها محافظة الداخلية تجمع بين التحديات التقنية والابتكار والتدريب، مستهدفة اكتشاف المواهب الوطنية وتنمية مهاراتها وتعزيز الوعي بالأمن السبراني والذكاء الاصطناعي وربط الكفاءات التقنية بفرص العمل. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% بعد أن رفض ترامب مقترح سلام مع إيران لحل النزاع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك.

مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله.

الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض

منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم.

فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا

تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلت

أيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم

يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة

أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو

بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبع

أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا

سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب

وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر

يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب.

0: الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة. رب

0: أرى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم

يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق

أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل ما ذلكم الله ربكم له الملك

دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

إنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من

جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

تجارة يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات.

من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

إن كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك

الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله

أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض،

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بما

آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا

يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم

آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني

يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير

يصرخون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم

صدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا

اجتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له

هو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم

إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما

كب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف القطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا

هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم

كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم

بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين.

فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين.

أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين.

وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين إن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه

وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث

وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون.

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله

0: فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وإن خرجت ناويا من قصدي تبيت أو تقيل دون الحد لا تقصرا فيه إلى أن ترحل منه وتعلو حده الممثلا. وقيل إن رحلت منه فاقصرا والحد ما عليك أن تعتبرا. وإن عراك اشتكوا في حد السفر فالحكم للتمام أصلا معتبرا.

0: تنفيذ خالد بن سيف الريان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: حضرتم؟
3: نعم.
1: هذا سهل من الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واشرح علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وحد ذاك قدر فرسخين، خارج في أحد النوعين، في طاعة أو في مباح كان، لا باغيا أو قاصدا عدوانا، ونحو عبد آبق وناشز، فالقصر فيهم قيل غير جائز، وقيل جائز لأن السفر يعمهم وحكمه لم يفجرا. والأولون قصروا طبيقا، والآخرون نظروا التحقيقا، وإن قصدت

0: السفر المحدودة قصرت يتجاوز الحدود، وذلك المعروف بالعمراني، وقيل فيه بمقال ثاني يقصر إذ يخرج من محله وهو ضعيف فاسد من أصله، وقيل لا يصلي ركعتين إلا إذا تعد فرسخين. وأول الأقوال قول الأكثر وهو صحيح ثابت في النظر، وهو الذي جاءت به الأخبار لأنه يفعله المختار صلى الله عليه وسلم. وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت أو تقيل دون الحد لا تقصرًا فيه إلى أن ترحل منه وتعدو حده الممثلا. وقيل إن رحلت منه فاقصر والحد ما عليك أن تعتبر، وإن عراك اشتك في حد السفر فالحكم للتمام أصلا معتبر. وراكب البحر يريد سفرا من حين ما يركبه فليقصرا ولو رسى مركبه في البحر، لأنما البحر خلاف البر. والعمران النخل والحيطان، وما الزروع عندهم عمران، وذلك الحد لقصر من رحل يقصر ما لم يكن فيه قد دخل. ويقصر البادي إلى أن يسمع أصوات حيه إذا ما رجع. نزل الحديث في هذا الفصل، هو الفصل الثاني من فصول الباب السادس عشر في صلاة السفر. وهذا الفصل كما عرفتم في حد السفر، في حد السفر. والنظم ذكر فيه عدة مسائل ذكرناها سابقا، وقفنا عند مسألتين، عند ثلاث مسائل: حد السفر، المسألة الثانية
1: من يحق له القصر،
0: من الذي يباح له قصر الصلاة في السفر، حق الصلاة عام لكل مسافر سواء كان خرج لطاعة أو مباح أو معصية، أو خاص لمن خرج لطاعة أو مباح. عرفت الكلام يعني. ما في ذلك؟ وكان الشيخ ميول الإمام الدين ميول ليش؟ إلى أنه إيش؟ حكم عام، وهو ليس صححه
2: أبو سعيد،
3: أبو سعيد
0: صححه الإمام أبو سعيد. من أبو سعيد؟
4: محمد
0: بن
4: سعيد
0: بن محمد سعيد كلم، أحد علماء القرن
2: الثالث
0: الرابع، أحد علماء القرن الرابع، والمعاصر للإمامين سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب، والإمام الثاني راشد بن الوليد رحمة الله عليه. زين. والمسألة الثالثة متى يقصر المسافر، متى يبدأ المسافر، وهو إيش؟ أنه يقصر الصلاة من إذا خرج من عمران بلده، إذا لم يقصد المبيت ولا المقيد دون الفرسخين. ما كذلك؟
2: كذلك.
0: النووي قال وهو الذي يفعله المختار، لأنه يفعله المختار. من يكون ذكر الحديث في هذا؟
2: نعم شيخ، نعم شيخ. عن عمران بن حسين قال
0: لا صح صح. من أنت؟
2: سأل عزة.
0: أنت لم تفهم سؤالي. إيه السؤال الآن؟ طبعا.
5: نعم شيخ.
2: عن يحيى بن أبي إسحاق
0: نعم.
2: قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرة. رواه البخاري.
0: طيب أحسن، شكرا. زين. ثم ذكر النووي بعد ذلك قال وإن خرجت ناويا بالقصد، وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت أو تقيل دون الحد لا تقصرا فيه إلى أن ترحل منه وتعدو حده الممثلا. وقيل إن رحلت منه فاقصرا والحد ما عليك أن تعتبرا. ذكرنا بالأمس أن إذا خرج مثل القاصد المبيت أو المقيل دون حد سهو دون فرسخين فإنه لا يقصر الصلاة. وكذلك وذكرنا هذا؟
2: نعم ذكرنا.
0: نعم. وذكرنا مسألة أخرى، لو خرج قاصدا يتعدى حد السفر، ولكن منعه مانع عن الوصول، عرض له عارض مثل عنده سيارة عطلت السيارة وقفت ما يسوق يعمل، يجلس في بالعكس الحالي لتصليحها أو لإتيان بوقول لها حتى حضر وقت صلاة، واضطر أن يقيل واضطر أن المبيت في ذاك المكان. يصلي سفر ولا ما يصلي سفر؟
2: يصلي سفر.

0: صلى الله عليه وسلم وقاصر ولم يجاوز القصر إذا تعدى العمران في السفر بشرط أن لا ينوي المقيل أو المبيت دونه تمهيلا، أما إذا طرأ عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض. أما إذا طرأ عليه عارض في الأميال ولا في الأميال، وإيش قاصد؟ قاصد مجاوز حد السفر. أما إذا طرأ عليه عارض زين في الأميال وكان قاصدا، مين قاصد؟ قاصد السفر تعد حد السفر فلا معارضة. نفهنا ولا ما يعتبر أنه قصد المقيل والمبيت، ولم يقصد المبيت والمقيل لكنه منعه مانع، هكذاك يقصر ولا ما يقصر؟
1: يقصر.
0: انتبهوا ماذا قال ناظر النفيه، قال وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت أو تقيل دون الحد لا تقصرا فيه في ذاك المكان الذي إيش قصدت فيه المقيل أو قصدت فيه المبيت، لا تقصرا فيه إلى أن ترحل منه وتعد حده الممثلة. وقيل إن رحلت منه فاقصرا، والحد ما عليك أن تعتبر. على طريق المثال شوف هذا السلاو زين، جاء واحد من الواسط زين، جاء واحد من السديرة مثلا قاصد يقول إحنا نعم بين السديرة والسلاو ما يحد سفر ما كذا؟ قيل حضرت الصلاة يصلي سفر؟
2: لا
0: صلي أربع. طيب إلى متى؟ إلى أن يرتحل ويخرج من سناء، يخرج منه لا يقصر فيه إلى أن يرحل منه ويعد حده الممثلة، يعد تعد العمران. مثلا لو حضرته الصلاة مثلا هو خرج منه ترخص منه قاصر مثلا برزمان وسعر يسير، حضرته الصلاة في الجامعة قبل أن يخرج من سناء، صلي ثمان ولا سفر؟ صلي ثمان على هذا لأنه ما خرج بعده، لم يتجاوز الحد، كأنها بلد وين؟ إذا ما خرج من عمران، من عمران هذه البلد التي قال فيها وبات فيها، يعني ما صلي سفر. والقول الثاني، وقيل إن رحلت منه، فاقصر، والحد ما عليك أن تعتبر. المقصود أنك رحلت منه حوتك الصلاة ولو لم تخرج من عمان بلد هذه صلي سفر، لأن واضح المسألة
1: واضح.
0: هذا مثلين، هذا جابر خرج من يحمد قال على كل رقي في إبراء في العلاج في العلاج زيد حضرته الصلاة مثلا في العلاج فتظهر ويصلي
1: تمام
0: هكذاك زين. بعد المقيل ارتحل وحضرته صلاة العصر في العمران على ذي السفالة، ما بيجاوز حد السفر، ما بيجاوز العمران، ما بتصلي
1: كلام
0: على قول. والقول الثاني
1: قصرا
0: ما دام ارتحلت وقاصد تعدى حد السفر ولو لم تخرج من العمران هكذاك هذا المسألة واضحة ولا مو واضحة؟ اسمعوا كيف قال لا تقصر فيه، أي في ذلك المكان الذي قصدت فيه المقيل أو المبيت، لا تقصر فيه إلى أن ترحل، بس لا إلى أن ترحل منه وتعدو حده الممثلة، أي تخرج بالعمرة. وقيل إن رحلت منه، أي في ذلك المكان الذي قلت فيه أو مثلا بت فيه فاقصر ولو لم تتعدى العمران. وقيل إن رحلت منه فاقصر زين، والحد ما عليك أن تعتبر. مثل واضح قال واضح. طيب فضل سلطان جيب
3: خارج البلد قاصد السفر،
0: نعم،
3: لكنه قال
0: قال يعني هل هو إلى قصد المقيل والمبيت ولا ما قاصد أول مرة؟
3: قصد
0: المقيل،
3: نعم،
0: في مكان بلد،
3: فإنه في تلك البلد التي قال فيها ليس له أن يقصر الصلاة وإنما يصلي تماما.
0: بس أحسن. طيب إذا ارتحل من ذلك المكان الذي قال فيه أو الذي بات فيه ارتحل منه وحضرت الصلاة قبل أن يتجاوز العمران يصلي.

0: تمام مدى سفر
1: يصلي تمام حتى يتجاوز العمران.
0: ذكر كم قول ذكر؟
1: ذكر قولين.
0: ويقيم
1: قيل بأن
0: ما يصلي قصر حتى
1: يتجاوز العمران.
0: وقيل
1: إذا ارتحل فله أن يقصر الصلاة وإن لم يتجاوز العمران.
0: ولو لم يتجاوز العمران. وهل مثلا معكم أنا واضحة؟
1: واضحة.
0: طيب. قال وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت أو تقيل دون الحد، دون حد لا تقصرا فيه، أي في ذلك المكان الذي قصدت فيه مقيم به، لا تقصرا فيه إلى أن ترحل منه، أي من ذلك المكان، وتعد حده الممثل أي العمران. وقيل إن خرجت منه، وقيل إن رحلت منه، أي من ذلك المكان الذي
2: أقلت فيه
0: أو بت فيه. زين. وقيل إن رحلت منه فاقصر، والحد ما عليك أن تعتبر. ذكرناك مثال كذلك؟
2: نعم.
0: طيب. زين. كذلك أيضا قالوا في الأثر، وإذا خرجت من بلدك قاصد عند حد السفر ولم تقصد المقي ولا المبيت، لكنك قصدت أن تصلي في مسجد في الأميال، مو القاصد. تصلي في المسجد في مسجد مساجد وفي الأميال. ما دام قاصد تصلي في ذلك المسجد الذي هو في الأميال صلي فيه تمام، ما تصلي. واضح المسألة ولا مو
2: واضح؟
0: واضح. أنت مثلا خرجت من عقبة وكذا؟
2: نعم.
0: قلت أنا بصلي في المسجد في الشبه، أصلي العصر. وعد نفسنا لأخوك هناك صلي هناك. طيب وصلت هناك قال في المكان الذي قصدت أن تصلي فيه العصر، صليت فيه مصلي فيه
2: تمام،
0: صلي فيه تمام، كأنك قصدت المقيل والمبيت. واضح المسألة؟
2: واضح.
0: انتقل علي للمسألة أخرى. قال وإن عراك الشك في حد السفر، وإن عراك الشك في حد السفر فالحكم للتمام أصلا معتبر. وإن عراك الشك في حد السفر فالحكم للتمام أصلا معتبر. خرجت مثلا مسافر إلى مكان زين ونزلت فيه، بقيت شاكا هل هذا المكان يعني حد السفر ولا هذا بعد في الأميال؟ أنا لازلت في الأميال ولا تجاوز الأميال وأنا في حد السفر؟ بقيت شاكا. إيش الأصل؟ واضح المسألة ولا مو واضح المسألة؟
2: واضح.
0: وإن عراك الشك في حد السفر، خرجت من بلدك زين ونزلت في مكان حضرتك الصلاة، هل أنت هل المكان الذي نزلت فيه هو هذه أميال وطنك ولا تجاوز حد السفر؟ بقيت شك، ما تعرف ما تعمل، هل تصلي تماما ولا تصلي ركعتين؟
2: صلي تماما.
0: قال ناظرنا قال حكمه للتمام أصلا معتبر، هو الأصل
2: تمام.
0: الأصل أنك لم تتجاوز حد السفر، ما دام بقيت شاكا فصلي تمام حتى تتيقن أنك إيش؟ ان يجوز حد السفر، ما كذا؟ ايش الاصل؟
2: التمام.
0: الاصل التمام، صلي تمام، فالاصل فالحكم للتمام اصل المعتبر. طيب اذا مثلا تبين من بعض ان المكان الذي صليت فيه تمام هو خارج الاميال حد السفر، كان واجب عليك ان تصلي ركعتين، لكن تعرف الحال صليت تماما برضه رجعت إلى الأصل، صليت تماما، بين لك بعدك أنك مسافر، هل تعيد؟
2: نعم.
0: هل عليك إعادة الصلاة ولا ما عليك إعادة الصلاة؟
2: نعم.
0: تفضل.
2: على الشخص إعادة الصلاة.
0: نعم. يعيد الصلاة لماذا؟
2: لأنه كان الواجب
0: عليه. الواجب عليه يصلي ركعتين ويصلي تماما.
2: نعم. يصلي ركعتين.
0: وعليه يصلي ركعتين.
2: نعم.
0: كما وجبت عليه.
2: نعم.
0: ماذا تقولون أنتم؟
3: نعم. ما عليه أن يصلي.
0: نعم. لأن مأمور بأن يصليها تماما، صلي تماما، لما يعيد تلك الصلاة، ما كذا؟
3: نعم.
0: طيب وكل واحد من الشيخين جاء بوجه هو ذو وجهين، مثلا فيها خلاف. العلماء قال ما علي يعيد. المأمور بأن يصلي تماما، صلي تماما، هذا كفر وهذا واجب. وهو قال لا، أنا علي إعادة الصلاة. لأنه صلى أربع ركعات في موضع كان يجب عليه يصلي فيه كم
2: ركعتين؟
0: مسألة فيها خلاف. زين. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى. وراكب البحر يريد سفر نقيم ما يركبه فليقصر، ولو رسى مركبه في البحر لأنما البحر خلاف البحر. مثل واضح لو عرفتم أن واحد إذا خرج من بلده مسافرا متى يقصر الصلاة؟ يتعدى عمران
2: العمران
0: تهين أين تدهان نعم يتعدى العمران، لكن على خروجه من عمران يقصر الصلاة. لكن هذا راكب البحر، ركب البحر، ركب السفينة وبقيت السفينة راشدة في البحر بين العمران لم تجاوز العمران، هذا هنا يصلي يصلي سنة لأن البحر خلاف البحر. واضح؟ أنا كأنه خرج كأنه خرج من العمران، ركب ركب عاد في البحر، البحر خلاف البحر، ما كذاك؟ كأنك خرجت من عمران بلدك، فهنا تصلي تصلي السفر ولو لم إيش ولو لم تتجاوز السفينة حد العمران، لو بقيت راسية في إنه في البحر حضرك الصلاة متصلي
2: سفر
0: هذا واضح المسألة. وراكب البحر يريد سفرا متى يقصر؟ من حين ما يركبه فليقصر. طيب ولو رسى مركبه في البحر لأنما البحر خلافه البحر. والعمران النخل والحيطان وما الزروع عندهم عمران، أما في إشكال إشكالها كذا سابقا أن هذا مقصود العمران النخل والحيطان متصلة تسمى عمران. فإذا خرجت من العمران دخلت في
2: الأميال،
0: في الأميال. فإذا خرجت من الأميال دخلت في حدس زين، وذلك الحد لقصر من رحل يقصر ما لم يكن فيه قد دخل. كما عرفتم أن المسافر يبدأ بالقصر إذا خرج من عمران بلده. طيب خرجت مسافرا وقصرت صلاة الرباعية في السفر، صليت الظهر ركعتين وصليت العصر ركعتين وصليت العشاء الآخر ركعتين في السفر، ثم رجعت إلى بلدك وحضرك الصلاة في الأميال قبل أن تدخل عمران، كيف تصليها؟
2: سفر.
0: صليها السفر، صليها السفر ما دمت حتى تدخل عمران بلدك. في حديث أنس بن مالك عن ابن مالك قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة زين، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى إيش؟ مالك بتذكر الحديث حتى إيش؟ حتى رجعنا
2: إلى المدينة،
0: إلى المدينة رجعنا إلى المدينة. ما دام ما دام لم يدخل عمران بلدي فإنه يصلي
2: قصر
0: ركعتين، ما كذاك؟ لكن بقي شيء واحد، بقي إذا خرجت أنت من بلدك زين وجاوز حد السفر وقضيت حاجتك ورجعت قبل أن تقصر الصلاة في السفر، ربما تكون صليت المغرب ثلاث ركعات أو صليت الفجر ركعتين أو صليت خلف إمام مقيم ولكنك لم تقصر الصلاة، لم تصل قصر، رجعت إلى أميال بلدك، هل تقصر؟ لا سبب فيها خلاف. بعض العلماء قال ما تقصر في أي شيء، لأن القصر الأميال على طريق تبعية بعيد قصر السفر، ما دمت لم تقصر في السفر ما تقصر في الأميال، هذا شرط تكون شرط تكون تقصر الصلاة خارج الأميال في السفر، لكنك ما قصرت ما قصرت زين، هل تصلي تماما ولا قصر؟ نعم المسألة فيها خلاف في الأميال. كنت يوم من الأيام عند الشيخ الفابي ميت فسألته عن هذه المسألة وقال مسألة فيها خلاف، قلت له ماذا تقول أنت؟ قال صلوا تماما لأن الأصل تمام، لأن هذا نقص صلاة الأميال على طريق تبعية. سمعتم؟ طيب قال ويقصر البادي إلى أن يسمع أصوات حيه إذا ما رجع، كما أن ساكن البلدة متى يتآلس متى تزول عنه الوحشة وحشة السفر، إذا دخل عمران ما كذا دخل البلد زاد عنه وحشة السفر، البدوي تزول عنه الوحشة عندما يسمع إيش أصوات الحي، عندما يسمع أصوات الحي تزول عنه وحشة السفر، عنه أي وين يقصر حتى إيش حتى يسمع أصوات الحي، فإذا يسمع أصوات الحي على هناك على بار النواصب على ما يقصر من صاحب القرية يقصر الصلاة حتى إيش؟ حتى يدخل القرية، حتى يقصر العمران. حتى يدخل عمره.

0: زين، وساكن البادية إلى متى يقصر؟ إلى أن يسمع أصوات الحي. إذا سمع أصوات الحي زال عنه وحشة السفر. متآنس يعني. ما كذاك؟
1: لا.
0: الآن هذا فصل، الفصل الثاني انتهى. بقيت معنا فيه على كفال، بقي أن نختم هذا الفصل بفوائد، ثلاث فوائد. وحيث أن الوقت انتهى نقف هنا إن شاء الله. ستكون مناقشة في الحلقة الآتية، ونعطيكم الفوائد التي وعدناكم تعلق بالموضوع. زين
1: إن شاء الله.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل واثا منا، واجعل ثوابنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تصرف علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
2: أنفاس الإيمان،
1: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فتح للمؤمنين أبواب رحمته، وأنار قلوبهم بأنوار محبته. سبحانه دل عباده عليه، وجعل حبه أقرب الطرق الموصلة إليه. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان عقلا يدرك به المعقولات فيقتنع بها أو يرفضها، وقلبا يتأثر بالمشاعر

يسلم لها وينقاد إليها، ولربما كان اندفاع الإنسان بتأثير المشاعر والعواطف أقوى من اندفاعه بتأثير ما سلم له عقله من قناعات. ولذلك كان من الأهمية بمكان أن يجعل الإنسان قلبه تبعاً لما يؤمن.

كان له العقل وسلم، إذ لا يكمل الإيمان من دون ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. والحب عمل قلبي يكون ناجما عن ميل القلب إلى المنعم على صاحبه، فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. وهل من محسن في الحقيقة على العباد كرب العباد؟ وهل من إنعام يماثل إنعامه؟ ولذلك كانت محبته عز وجل واجبة، بل هي ضرورة فطرية لا يتنكر لها إلا المنكر لوجود ربه أو الجاحد لعطائه وفضله. يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أيها المستمع الكريم، ماذا سيحدث إن أحب ربنا سبحانه أحد عباده؟ من أحبه الله كان في زمرة أوليائه الذين وعدهم الله تعالى بالأمن والأمان والطمأنينة والسلام، وبشرهم برضاه في الدنيا وفي الآخرة. يقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. وحسب من أحبه الله أنه المذكور بالخير في الأرض وفي السماء، المحبوب في قلوب العباد أجمعين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل، إني أحببت عبدي فلانا فأحببه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء: ألا إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبدا فمثل ذلك. وأكبر من ذلك وأعلى أن يرقى درجة الإحسان بعد منزلة الإيمان، ويدفع عنه المولى كل بغي وعدوان. ففي الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله وسلم عليه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها المستمع الكريم، حتى يجعل الواحد منا قلبه يمتلئ محبة لله، عليه أن يتذكر آلاء الله تعالى عليه وعلى الوجود من حوله. وقد أكثر القرآن الكريم من سرد أنواع نعم الله تعالى على العباد
لأجل أن تمتلك.

0: تمتلئ قلوبهم بمحبته. وحسبنا ما ورد في سورة النحل من تعداد نعم الله تعالى على عباده، والتي أعقبها بقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولو أن إنسانا أحسن إلى إنسان مثله فوصله بمال أو قضى له شيئا من حوائجه لحفظ له فضله وإحسانه وشكر له جوده وإنعامه، فكيف بمن أنعم علينا بنعم لا نحصي عددها ولا نستوفي حق شكر نعمة واحدة منها؟ ألم يجعل لنا للشم أنفا وللذوق والنطق لسانا وللنظر عينين وللبطش يدين وللسمع أذنين وللمشي رجلين، وجعلنا في أحسن صورة وتقويم، فلم نكن على وجوهنا كبعض الحيوانات منكبين ولا على بطوننا زاحفين، ومكننا من أن نكون قارئين وكاتبين، وأنزل لنا من السماء ماء فأحيا به الأرض وأحيا به الكائنات من حولنا، وهيأ لنا أنواع الأطعمة، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإنعام لا يقدر بثمن، كيف يغفل الإنسان عن شكر من أنعم به عليه؟ أليس من سوء الأدب أن يدعوك أحد الناس إلى داره فتجده قد أعد لك ما لذ وطاب من الطعام والشراب، حتى إذا تناولت ما قدمه خرجت من داره دون أن توجه له كلمة شكر واحدة؟ إنما هذا شأن الكافر الذي يقف عند النعمة فحسب، أما المسلم فينتقل من النعمة إلى المنعم بها، فهذا فارق بينهما وأعلى من سائر النعم وأغلاها، أن جعلنا الله تعالى من المسلمين فهدانا لهذا الدين وجعلنا من عباده المؤمنين. وإلى الملتقى أيها المستمع الكريم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: جاهزية رقمية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله سبحانه، يفتتح النهار بنور الفجر وإشراقته، وينشئ الظلمات والنور بقدرته، وجعل في هدايات كتابه المبين بيانا كإشراقة الصباح تبدد ظلمات الجهل وتضيء للسالكين طريق المجد والحمد. يدرك الواعون أن الجاهزية الرقمية ضرورة لحماية الدين والنفس والمال والعقل والعرض، تلك المقاصد التي جاءت شريعتنا الغراء حفظا لها. وكلما اتسع الوعي بالأمن الرقمي ضاقت منافذ الجريمة الإلكترونية في المجتمع، وسلم الناس من شر جرائم الاحتيال والابتزاز والاستيلاء على البيانات، وأصبح هذا الفضاء الرقمي بيئة أكثر أمانا وثقة. وديننا الإسلامي الحنيف يرسخ في النفوس مبدأ الأخذ بالأسباب، فالحق جل شأنه يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن الأخذ بالأسباب اليوم حماية هذه الحسابات الرقمية، والتحقق من الروابط، والحذر من إفشاء البيانات الشخصية، والإبلاغ عن محاولات الاحتيال. إن المؤمن كيس فطن، يحاذر الخداع قدر استطاعته، ولا يعرض نفسه أو الآخرين للخطر. ومن أهم صور الجاهزية الرقمية امتلاك المؤسسات في المجتمع البنية التقنية والأنظمة الوثيقة، المهارات والسياسات التي تمكن من توظيف الفضاء الرقمي بكفاءة وأمان. من حيث تطوير الخدمات الرقمية وأتمتة الإجراءات بتحويل الأعمال والإجراءات التي تنجز يدويا إلى أعمال تنفذ بصورة آلية بواسطة الأنظمة والبرامج والتقنيات الرقمية، مع حسن إدارة البيانات وتعزيز الأمن السيبراني وتأهيل العاملين بما يرفع كفاءتهم ويحسن جودة أدائهم ويدعم اتخاذ القرارات السليمة ويحسن قدرة المؤسسة على الاستجابة للمتغيرات. وعلى الصعيد الاقتصادي نجد الأمن الرقمي من أهم ركائز ازدهار المعاملات الإلكترونية ورفع مصداقية الخدمات وموثوقيتها وتشجيع الاستثمار والابتكار. فالإسلام يحض على حفظ الأموال وصيانتها من أسباب الضياع والاعتداء. إن الجاهزية الرقمية تعزز سرعة الاستجابة الوطنية للتهديدات الإلكترونية، وهو جانب من جوانب التعاون على البر والتقوى، حيث يسهم كل فرد بوعيه في حماية وطنه وصون مؤسساته. والالتزام بالسلوك الرقمي المسؤول يعزز الثقة، وتترسخ به المشاركة الفعالة، ليكون الكل هنا شركاء في صناعة الأمن مع الجهات العاملة في هذا الشأن بأعمال متواصلة تصون أفراد المجتمع ومؤسساته. الله ذو فضل وذو مني، ومن ابتغاه أتى على شأني. لله قوم أخلصوا عملا، قوم سموا بصناعة الأمن، في كل ميدان لهم أثر، في البر والبركات واليمن. من أم ساحتهم ينل أملا، ما عاد منهم خائب الظن. فهيا بنا لله ربنا مع من أتقن عمله وفوض لله أمره، ليشرح للخيرات صدره، فلا يخشى مع التوكل والتسليم عثار، ولا يكون مع إحسان العمل خسار أو بوار. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، في الدقائق القادمة نبقى مع تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق

0: الرجيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 31 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: نحن نرزقهم وإياكم. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحكم هذه الجملة الاسمية من حيث الإعراب، فما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة جملة استئنافية، وقعت تذييلا للجملة التي قبلها والتي اشتملت على نهي، وهو قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والجملة الاستئنافية جملة لا محل لها من الإعراب. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الجملة أيضا وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، وهي جملة النهي، وهي أشبه بالتعليل، فكأن المعنى: لأن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقد صدرت هذه الجملة بإن، وإن في هذا الموضع للتعليل، وكثيرا ما تأتي إن للتعليل، والمعنى على ما تقدم: لأن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قتل اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول: الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر إن كان خطأ كبيرا، وقد وقع الخبر مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا أيضا من الوقوف عند ركني كان، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على كلمة قتلهم، والمعنى: كان قتلهم خطأ كبيرا. خطأ خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كبيرا صفة لكلمة خطأ منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة كان خطأ كبيرا المكونة من كان واسمها وخبرها، خبر إن، فهي في محل رفع. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ونقف عند كلمة خطأ، فقد وقف عليها الأئمة الكبار من أعلام العربية والتفسير، فقد جاء في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما. فسر الخطأ بالإثم، فالمعنى على جهة التقريب: إن قتلهم كان إثما كبيرا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما، وهو اسم

من خطئت، وإذا فتحته فهو مصدر، والمعنى إذا قلت خطأ فيكون مصدرا. أما خطأ فهو الاسم، فيكون هناك اسم ويكون هناك مصدر، وهذه مسألة معروفة. والاسم هي العلامة على الشيء، سواء كان ذلك الشيء من فعل القلب أو من فعل اللسان أو من فعل الجوارح إذا ما ذكرنا الأفعال، لأن المذكور هنا في هذا الباب أو في هذه الآية الكريمة من الأفعال. فإذا قيل خط فهو الاسم، اسم الوقوع في الشيء أو اسم الفعل، وإذا قيل خطأ فهو المصدر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر وهو الإملاق. ثم قال إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما، وهو اسم من خطئت، وإذا فتحته أي قلت خطأ فهو مصدر، كقول أوس بن علفاء الهجيمي دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، أو وإنما أهلكت مالي. دعيني إنما خطئي، فالخطأ هنا المصدر وليس الاسم، لأن الخاء وقع مفتوحا. دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، يريد إصابتي، فالصوب معناه في البيت الإصابة، لأن هذه الكلمة وهي كلمة الصوب تأتي على معان، ومن تلك المعاني الجهة، والمراد بالصوب في هذا البيت الإصابة، وهو ضد الخطأ. دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، أو وإنما أهلكت مالو، يريد إصابتي، وخطأت وأخطأت لغتان، والمراد أن المعنى واحد. واشتهر عند الناس أن خطأ الثلاثي فيما يقع عمدا، وأما أخطأ الرباعي فالمراد به ما يقع على جهة عدم العمد، بحيث يريد الإنسان شيئا فيقع على شيء آخر، إلا أن كلام صاحب مجاز القرآن يدل على أنهما لغتان والمعنى واحد، فهناك من الناس من يستعمل الثلاثي وهو خطأ، وهناك من الناس من يستعمل الرباعي وهو أخطأ، وكثيرا ما يأتي أفعل بمعنى فعل. وخطأت وأخطأت لغتان. زعم يونس عن أبي إسحاق قال أصل الكلام بناؤه على فعل أو على فعل، والمراد بذلك الثلاثة، وعبر بفعل وإن كان اسما مشيرا إلى ما يكون متكونا من الكلمات من ثلاثة حروف. فالأصل أن الأفعال كلها مكونة من ثلاثة حروف، وقد نقل ذلك الكلام عن يونس الذي زعم عن أبي إسحاق قال أصل الكلام بناؤه على فعل ثم يبنى آخره على عدد من له الفعل من المؤنث والمذكر من الواحد والاثنين والجميع، كقولك فعلت وفعلنا وفعلنا وفعل وفعلوا، ويزاد في أوله ما ليس من بنائه فيزيدون الألف، كقولك أعطيت، إنما أصلها عطوت، ثم يقولون معطي فيزيدون الميم بدلا من الألف.

0: التكليف، وإنما أصلها، أي أصل معطي، وإنما أصلها عاطي، ويزيدون في أوصاف فعل، افتعل وانفعل واستفعل ونحو ذلك، والأصل فعل، أي الأصل الثلاثي. وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، تجدهم يعيدون تلك الزوائد إلى الأصل، بحيث تبقى الكلمة مجردة، أي ثلاثية، لا يزاد عليها الأصل. ويدل كلامه على أنه لو قيل عاطي بمعنى معطي لكان صحيحا، لأنه أعيدت الكلمة إلى أصلها وهو الثلاثي. وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، فمن ذلك في القرآن: وأرسلنا الرياح لواقح، وإنما يريد الريح ملقحة، لأنها من الرباعي ألقح، فكان الأصل أن يقال ملقحة، إلا أنه قيل لواقح، وهي جمع والمفرد لاقحة، عودا بالكلمة إلى أصلها وهو الثلاثي، وإنما كانت الألف في أولها زائدة. وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، فمن ذلك في القرآن: وأرسلنا الرياح لواقح، وإنما يريد الريح ملقحة، فأعادوه إلى الأصل. ومنه قولهم: طوحتني الطوائح، وإنما هي المطاوح، لأنها المطوحة. ومن ذلك قول العجاج: يكشف عن جماته دلو الدال، وهي من أدلى دلوه، ولذلك فالأصل المدلي. وكذلك قول رؤبة: يخرجن من أجواز ليل غاضي، والأصل مغضي، من أغضى، إلا أنهم أعادوه إلى الأصل. قال صاحب مجاز القرآن: وكذلك قول رؤبة: يخرجن من أجواز ليل غاضي، وهي من أغضى الليل، أي سكن. وعلى هذا يكون خطأ وأخطأ بمعنى واحد، فهما لغتان، وقد تستعمل الكلمة لما يقع عمدا ولما يقع على غير العمد أيضا. ونجد كلاما يشبه هذا الكلام عند إمام العربية الأكبر، وهو الخليل بن أحمد، فجاء عنه أنه قال: خطئ الرجل خطأ فهو خاطئ، والخطأة أرض يخطئها المطر ويصيب قربها، وأخطأ إذا لم يصب الصواب. فقد ذكر الثلاثي وذكر الرباعي، وظاهر كلامه أنهما بمعنى. وخطايا أصلها خطائئ، ففروا بها إلى يتامى، وكرهوا أن يترك على إحدى الهمزتين، فيكون مثل قولك جائئ، لأن تلك الهمزة، ولذلك قالوا جائي، لأن تلك الهمزة زائدة وهذه أصلية. ووجدوا له في الأسماء الصحيحة نظيرا، ففروا منها إلى ذلك، وذهبوا به إلى فعالا، مثل طاهر وطاهرة وطهارا، والواحدة خطيئة، والخطأ ما لم يتعمد، ولكن يخطأ خطأ، وخطأته تخطئة. فظاهر كلامه أيضا أن خطئ وأخطأ، أو خطأ وأخطأ بمعنى، فهما لغتان. ونجد كلاما يشبه هذا الكلام في الجمهرة عند ابن
1: القيم، كنتم مع فقد جاء الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل.

0: إسماعيل بن ناصر العوفي.
1: وعلى هذا يكون من الرباعي أخطأ، والاسم الخطأ، والاسم الخطأ مهمود ومقصور، وخطئ يخطأ على وزن فعل يفعل. إذا تعمد الخطأ أو أراده فأصاب غيره، وعلى هذا يستعمل الثلاثي للمعنيين، وخطئت أخطأ خطأ من الخطيئة. إلا أننا نتنبه إلى قول ابن دريد الخطأ مهموز ومقصور، قال الخطأ مهموز ومقصور، فيقال خطأ ويقال خطأ، والناس يستعملون المقصور إلى اليوم فيقال الخطأ. قال والاسم الخطأ مهموز ومقصور. وقد تقدم كلام صاحب مجاز القرآن فقد ذكر أن الاسم خطأ بكسر الخاء، وأن المصدر خطأ بفتح الخاء، إلا أن ظاهر كلام صاحب الجمهرة على عكس كلام صاحب مجاز القرآن، فقد قال الاسم الخطأ، وفي مجاز القرآن أن الاسم هو خطأ، وأما الخطأ فهو المصدر، فلا بد أن يتنبه إلى هذه المعاني ويتنبه إلى هذه الفروق، مع أن ابن دريد ينقل كثيرا عن صاحب مجاز القرآن وهو الإمام الأكبر أبو عبيدة معمر بن المثنى. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننبه بعد هذا الكلام الطويل أن خطأ فسر بالإثم كما جاء في مجاز القرآن، فالمعنى إن قتلهم كان إثما كبيرا، والخطأ هو المصدر، وأما بل والخطأ هو الاسم، وأما المصدر فهو الخطأ. وذكر ابن دريد أن الخطأ هو الاسم، وذكر أنه يهمز ويقصر فيقال خطأ ويقال خطأ. وقد ذكرنا أن الناس يقولون الخطأ ويقولون الخطأ، يقولون الخطأ ويريدون به الخطأ، وهما لغتان جائزتان. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 32 من سورة الإسراء. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني. قال الله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ذكرنا أيها الكرام في اللقاء الماضي الآيات التي ذكرت الرجاء. الرجاء أيها الفضلاء هو استبشار العبد بكرم الله تعالى وفضله وجوده، والارتياح لانتظار كرمه ومنته، والرجاء يرافقه العمل الصالح، حيث يعمل المؤمن راديا قبول العمل من الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يتوب لأنه يرجو أن يقبل الله توبته ويغسل حوبته. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الرجاء الذي يحمل التفاؤل وحسن الظن بالله، هذا الرجاء الذي جعل سيدنا يعقوب يقول: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هذا الرجاء الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هذا الرجاء الذي يدفع المسلم إلى أن يستمر في الدعاء والضراعة إلى الله الملك الجليل. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، كما عند الإمام مسلم. ولا بد أن ننبه أيها الفضلاء إلى الفرق ما بين الرجاء الذي هو منزلة من منازل الأولياء، وبين الغرور الذي هو من سيما أهل النفاق والفجور. فصاحب الرجاء يتبع رجاءه بالعمل الصالح والإخلاص لله وحسن الظن بالله. واقرأ معي بعين البصيرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. تأمل جيدا، إذن عملوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وتأمل أيضا جيدا قول الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما أصحاب الغرور فإنهم لا يعملون، وإذا عملوا لا يخلصون عملهم لله، ومن عمل منهم يتكئ على عمله ويهمل فضل الله تبارك وتعالى ورحمته تبارك وتعالى.

فكم تارك للصلاة أو مانع للزكاة يظن نفسه من أهل الجنة، وما ذلك إلا لأنه موحد. كأن الإيمان نظريات وليس تكليفيات، فكم من الأزواج الذين يتعامون عن قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وقوله خيركم خيركم لأهله، كم من زوجة لا ترعى حق زوجها ولا تطيعه بل ولا حتى تحترمه، كم من تاجر غير أمين في تجارته، كم من مزارع يستخدم المبيدات في زرعه ثم يبيع هذه الثمار وهي بهذه السموم، وكم من شاب يرجى منه الخير للمجتمع فإذا به يفسد المرافق العامة، والمشاهد على ذلك كثيرة. وأدركنا الوقت، وسنواصل إن شاء الله تعالى الكلام حول الدروس والعبر إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، فإلى ذلك الموعد أترككم في فضل الله تعالى ورحماته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فتح للمؤمنين أبواب رحمة

0: رحمته وأنار قلوبهم بأنوار محبته سبحانه. دل عباده عليه وجعل حبه أقرب الطرق الموصلة إليه، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان عقلا يدرك به المعقولات فيقتنع بها أو يرفضها، وقلبا يتأثر بالمشاعر فيسلم لها وينقاد إليها. ولربما كان اندفاع الإنسان بتأثير المشاعر والعواطف أقوى من اندفاعه بتأثير ما سلم له عقله من قناعات. ولذلك كان من الأهمية بمكان أن يجعل الإنسان قلبه تبعا لما يؤمن به، فمن اجتمع قلبه وعقله في الانقياد لله تعالى كان هو المؤمن حقا والمسلم صدقا. ومن أجل هذا لا بد من ملء القلب بمحبة الله الذي آمن له العقل وسلم، إذ لا يكمل الإيمان من دون ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. والحب عمل قلبي يكون ناجما عن ميل القلب إلى المنعم على صاحبه، فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. وهل من محسن في الحقيقة على العباد كرب العباد؟ وهل من إنعام يماثل إنعامه؟ ولذلك كانت محبته عز وجل واجبة، بل هي ضرورة فطرية لا يتنكر لها إلا المنكر لوجود ربه أو الجاحد لعطائه وفضله. يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أيها المستمع الكريم، ماذا سيحدث إن أحب ربنا سبحانه أحد عباده؟ من أحبه الله كان في زمرة أوليائه الذين وعدهم الله تعالى بالأمن والأمان والطمأنينة والسلام، وبشرهم برضاه في الدنيا وفي الآخرة. يقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم: إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وحسب من أحبه الله أنه المذكور بالخير في الأرض وفي السماء، المحبوب في قلوب العباد أجمعين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل، إني أحببت عبدي فلانا فأحببه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء: ألا إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض، وإذا أبغض الله عبدا فمثل ذلك، وأكبر من ذلك وأعلى أن يرقى درجة الإحسان بعد منزلة الإيمان، ويدفع عنه المولى كل بغي وعدوان. ففي الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله وسلم عليه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها المستمع الكريم، حتى يجعل الواحد منا قلبه يمتلئ محبة لله، عليه أن يتذكر آلاء الله تعالى عليه وعلى الوجود من حوله. وقد أكثر القرآن الكريم من سرد أنواع نعم الله تعالى على العباد لأجل أن تمتلئ قلوبهم بمحبته. وحسبنا ما ورد في سورة النحل من تعداد نعم الله تعالى على عباده، والتي أعقبها بقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولو أن إنسانا أحسن إلى إنسان مثله فوصله بمال أو قضى له شيئا من حوائجه لحفظ له فضله وإحسانه، وشكر له جوده وإنعامه، فكيف بمن أنعم علينا بنعم لا نحصي عددها ولا نستوفي حق شكر نعمة واحدة منها؟ ألم يجعل لنا للشم أنفا، وللذوق والنطق لسانا، وللنظر عينين، وللبطش يدين، وللسمع أذنين، وللمشي رجلين، وجعلنا في أحسن صورة وتقويم، فلم نكن على وجوهنا كبعض الحيوانات منكبين، ولا على بطوننا زاحفين، ومكننا من أن نكون قارئين وكاتبين، وأنزل لنا من السماء ماء فأحيا به الأرض وأحيا به الكائنات من حولنا، وهيأ لنا أنواع الأطعمة. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإنعام لا يقدر بثمن، كيف يغفل الإنسان عن شكر من أنعم به عليه؟ أليس من سوء الأدب أن يدعوك أحد الناس إلى داره فتجده قد أعد لك ما لذ وطاب من الطعام والشراب، حتى إذا تناولت ما قدمه خرجت من داره دون أن توجه له كلمة شكر واحدة؟ إنما هذا شأن الكافر الذي يقف عند النعمة فحسب، أما المسلم فينتقل من النعمة إلى المنعم بها، فهذا فارق بينهما وأعلى من سائر النعم وأغلاها، أن جعلنا الله تعالى من المسلمين فهدانا لهذا الدين وجعلنا من عباده المؤمنين. وإلى الملتقى أيها المستمع الكريم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان.

0: الأنباء الرسل من أنباء الرسل من حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أحييكم ونرحب بكم سمعنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من أنباء الرسل، ومع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي.
2: بارك الله فيك.
1: بما يذكرنا به كتاب الله سبحانه وتعالى في القصص الحق، ما ذكره من حلول العذاب والهلاك بعدد من الأمم الذين بعث إليهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فماذا حل بقوم يونس عليه السلام يا ترى؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قصة يونس عليه السلام من القصص العظيمة، وذكر الله تعالى قصته في عدد من آيات الكتاب العزيز وسوره الكريمة. وهذه القصة هي قصة استثنائية في الحقيقة، من ذلك الاستثناء ما يخص يونس عليه السلام، ومن ذلك الاستثناء ما يخص قومه أيضا، فهم القوم الوحيدون الذين آمنوا بجملتهم من بين الأقوام الذين بعث إليهم الأنبياء. وأغلب أقوام الأنبياء لم يؤمنوا، وإنما يؤمن منهم أفراد، وقد يكون هؤلاء الأفراد هم الضعفاء والذين ليس لهم نفوذ في مجتمعاتهم. ولكن هذه القرية آمنت بجملتها، وهو الذي سطره الكتاب العزيز في قول الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فهذه القرية آمنت بأكملها بخلاف سائر القرى.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد

0: نحييكم ونرحب بكم مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من أنباء الرسل، ومع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي.
1: بارك الله فيكم.
0: بما يذكرنا به كتاب الله سبحانه وتعالى في القصص الحق، ما ذكره من حلول العذاب والهلاك بعدد من الأمم الذين بعث إليهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فماذا حل بقوم يونس عليه السلام يا ترى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قصة يونس عليه السلام من القصص العظيمة، وذكر الله تعالى قصته في عدد من آيات الكتاب العزيز وسوره الكريمة. وهذه القصة هي قصة استثنائية في الحقيقة، من ذلك الاستثناء ما يخص يونس عليه السلام، ومن ذلك الاستثناء ما يخص قومه أيضا، فهم القوم الوحيدون الذين آمنوا بجملتهم من بين الأقوام الذين بعث إليهم الأنبياء، وأغلب أقوام الأنبياء لم يؤمنوا، وإنما يؤمن منهم أفراد، وقد يكون هؤلاء الأفراد هم الضعفاء والذين ليس لهم نفوذ في مجتمعاتهم، ولكن هذه القرية آمنت بجملتها، وهو الذي سطره الكتاب العزيز في قول الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فهذه القرية آمنت بأكملها بخلاف سائر القرى التي يؤمن منها البعض ويؤمن منها أفراد، ويكون الأغلبية مكذبين ومعاندين ويحل عليهم العذاب. وهذه القرية وهي قرية يونس عليه السلام بخلاف ذلك، فآمنت ورفع الله تعالى عنها العذاب. حسب ما يذكر أهل التفسير، وليس ذلك موجودا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كانت ذنوب قوم يونس هي عبادة الأصنام، كما هو الشأن لدى كثير من الأقوام، وهذا أيضا مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى منذ نوح عليه السلام حينما بعث إلى قومه وكانوا يعبدون الأصنام. وكذلك بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، كان جادل قومه في الأصنام وحطم الأصنام، وهناك أقوام آخرون أيضا كانوا يعبدون الأصنام، ذكرتهم آيات الكتاب العزيز. وبالتالي من الطبيعي أن يكون قوم يونس أو غيرهم أيضا ممن كانوا يعبدون الأصنام، ولكن كما ذكرت لم يذكر ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما ذكره أهل التفسير. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم آمنوا في هذه الآية الكريمة التي هي في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. فالإيمان ينفع من الكثير من الأشياء، ينفع الإنسان في الدنيا كما ينفعه أيضا في الآخرة، وهو الأمر المقرر في شريعتنا وعقيدتنا الإسلامية، أن دخول الجنة إنما هو منوط بإيمان الإنسان وتقواه. وفي هذه الحياة الدنيا أيضا الإيمان ينفع الإنسان من كثير من الأشياء، ينجيه من المصائب والمآزق، ويسهل الله تعالى بإيمان الإنسان، يسهل له الخير والرزق وييسر له الأمور. وفي آيات عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى يبين الله جل شأنه أن شأن الإيمان والتقوى شأن عظيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وآيات عديدة أيضا تتكلم عن أن إيمان الإنسان يحميه من الكثير من المصائب، وبسببه يعيش الإنسان في أمان وفي اطمئنان وفي سلام، ويجلب الرزق ويرفع البلاء والمصائب. فقوم يونس عليه السلام آمنوا وكشف الله تعالى عنهم العذاب. ما هو العذاب الذي تكلمت عنه هذه الآية الكريمة؟ أكثر المفسرين أن هذا العذاب هو العذاب الاستئصالي الذي يأتي لاستئصال الأقوام بعد أن يكذبوا، كما حل بكثير من الأقوام السابقين منذ نوح عليه السلام حينما حل الطوفان بقومه، وكذلك بالنسبة لما من قبل نوح عليه السلام كعاد

0: الذين أرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصرا عاتية، وقوم ثمود الذين أخذتهم الصيحة والرجفة، وكذلك بالنسبة لغرق فرعون، وبالنسبة لما حل بعدد من الأقوام. فهذا العذاب هكذا يقولون الذي جاء الذي حل بقوم يونس إنما هو العذاب النهائي الذي يتلو التكذيب. وفي الحقيقة هذه المسألة أيضا محتاجة إلى نظر. لماذا؟ لأنها تتعارض مع القاعدة القرآنية الأخرى التي بيّن الله سبحانه وتعالى أن العذاب الاستئصالي حينما يحل لا ينفع معه أي شيء، لا ينفع معه الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالإيمان في اللحظات النهائية الحاسمة لا ينفع. الإيمان عندنا فاد وقت التوبة لا ينفع، كما حدث مع فرعون حينما آمن في اللحظات الأخيرة وأيقن أنه غارق، فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فعقب الله تعالى عليه بقوله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلا ينفع الإيمان في اللحظات الأخيرة، وهذا يخص عددا من الأقوام وفي مواقف متعددة وفي آيات كثيرة بيّنت أنه لا ينفع.
1: إذن هذه قاعدة كما تفضلت القرآن أكدها الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز. الآن نستمع لهذه الآية الكريمة ثم نعود لكم مستمعين الكرام.
2: فلولا كانت قرية

0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل
1: نحييكم مجددا أيها الأكارم، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم من أنباء الرسل. وشيخنا الدكتور ناصر السابع تحدث عن الاستئصال وهذه القاعدة هلاك الأمم في كتاب الله تبارك وتعالى، وفيما أيضا دار من الحديث عن قوم يونس عليه السلام.
2: نعم، كما ذكرت القاعدة القرآنية أن العذاب إذا نزل فلا ينفع معه الإيمان. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طائفتان لا ينفعهم الإيمان، الطائفة الأولى هم الذين يؤمنون في اللحظات الأخيرة اضطرارا حينما ينتهي وقت الاختيار، والطائفة الثانية الذين آمنوا من قبل لكنهم لم يصنعوا العمل الصالح، لم يقوموا بعمل صالح أو كسبت. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، هذا فريق لا ينفع الإيمان في اللحظات الأخيرة، والفريق الثاني أو كسبت في إيمانها خيرا، وهم الذين آمنوا من قبل لكن هو إيمان شكلي، إيمان قولي فقط، لا أثر له، لا ثمرة له، لا عمل صالح، لا خير يفعله الإنسان. وهذا طبقه الله تعالى على كل من أهلكه في بعد التكذيب، مثل فرعون كما ذكرت، وعدد من الأقوام. فلم يكن ينفعهم إيمانهم، وقوله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني آيات متعددة تدل على أن هذه قاعدة. إذن القول إن رفع العذاب، إن كشف العذاب عن قوم يونس إنما كان استثناء من هذه القاعدة، هذا محتاج إلى فهم. هل فعلا الآية تدل على ذلك؟ في الحقيقة في تقديري لا يدل الأمر على ذلك، لأن العذاب الذي حل بقوم يونس ليس هو العذاب الاستئصالي النهائي الذي حل مثله بقوم عاد و

0: قوم ثمود وقوم فرعون وقوم نوح، لا، هذا هو العذاب الذي يصيب الإنسان، المصائب. ونجد أن الله سبحانه وتعالى وصف بعض المصائب بالعذاب، قال الله جل شأنه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن هناك عذاب في الدنيا يحدث للإنسان، مصيبة، موت، فقر، أمراض، حادث، حريق،
1: الجدب أيضا،
0: كل هذا، نعم، الجدب والقحط، كل ما حدث لقوم فرعون وبني إسرائيل أيضا ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه عذاب في قوله سبحانه وتعالى على سبيل المثال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني كان عذابا الغاية منه الرجوع. أيضا قوله سبحانه وتعالى: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. إذن هناك عذاب يكشف، ليس هو العذاب الاستئصالي النهائي. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في حق آل فرعون: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فهذا من العذاب. إذن العذاب الذي حل بقوم يونس ليس هو العذاب النهائي، لأن القاعدة القرآنية تقول أن العذاب لا يمكن أن يستثنى منه. وبالتالي الذي يمكن فهمه أن هذا العذاب هو المصائب التي حلت بهم، ربما تكون أمراضا، ربما يكون يعني مصائب تخص الإنسان في جسده أو في أهله أو في نفسه بصورة إجمالية. يعني فلا يبدو أن العذاب هو العذاب العام. وعندما تنظر في الآية القرآنية، ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، الذي فهم من خلال القائلين بأن رفع العذاب وكشف العذاب عن قوم يونس إنما كان استثناء من القاعدة العامة، فهموا أنه لم توجد قرية آمنت فنفعها الإيمان حين نزول العذاب. ولكن في الحقيقة الذي يمكن فهمه أيضا بشكل مختلف أن المراد أن هذه القرية آمنت، ليس الحديث عن رفع العذاب هنا استثناء، وإنما الحديث عن القرية التي آمنت بجملتها وبأكملها، خلافا لسائر القرى التي كانت أكثرها مكذبة، التي كانت أكثرها مكذبة، أكثر تلك القرية مكذبين. فهنا القرية آمنت، وبالتالي فنفعها إيمان، وهذا هو النتيجة الطبيعي، هذه النتيجة الطبيعية أن الإيمان ينفع في رفع العذاب. ما هو العذاب الذي يرفع؟ هو المصائب التي تحل بالإنسان والبلاءات والسائر ما يجري في حياة الناس من المصائب وغير ذلك. فنفعها إيمانها، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ولذلك هنا الحديث عن عذاب الخزي في الحياة الدنيا وليس العذاب الأخروي. ويبدو لي والله أعلم أن هذا ثناء على قوم يونس وليس ذما لهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يذكر الأقوام السابقين في سياق الذم حين لم يؤمنوا. فليس من الواضح أن هذا الأمر يذكر في سياق الذم، وإنما هو في سياق المدح، باعتبار أنها القرية الوحيدة التي آمنت بجملتها وآمنت كلها، وربنا سبحانه وتعالى جعل حياتهم رخاء ومملوءة بالبركة والخير، ولذلك قال: ومتعناهم إلى حين. وهذا الذي أيضا أكدته آية سورة الصفات: وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ويبدو لي يعني أن هذا المتاع الذي عاشوه إنما هو نتيجة الإيمان، وبالتالي من الصعب أن يقال إنهم آمنوا بعد تكذيب، يعني وعلى تكذيب استحق نزول العذاب العام. قد يكون المعنى أنهم لم يؤمنوا مباشرة وكذبوا في البداية وكان منهم مكذبون، وهذا طبعا أمر يمكن أن يفهم أيضا من خلال السياق القرآني، وبالتالي قد لا يكونون آمنوا من البداية، وإنما بعد جدل ونقاش كما هو شأن الكثيرين، ثم يؤمنون في الأخير. وليس بالضرورة أن يكونوا وصلوا بالتكذيب إلى مرحلة استحقوا بها العذاب الاستئصال.

0: علي، وإنما أصابهم الله تعالى بالعذاب نتيجة كثير من المواقف التي أغضبت يونس عليه السلام. أو ربما هناك احتمال آخر، أن هذه المصائب وأن هذا العذاب إنما كان سابقا لمجيء يونس عليه السلام، أنهم كانوا بسبب ذنوبهم وأخطائهم وعبادتهم للأصنام وما يفعلون من إجرام كانوا يعيشون في مصائب وبلاءات عديدة، فلما جاءهم يونس عليه السلام آمنوا به ورفع الله تعالى عنهم ذلك العذاب وعاشوا في خير ونعيم، وهو المعبر عنه بالمتاع في سورة يونس ومتعناهم إلى حين.
1: أحسنتم شيخنا، نسأل الله أن يحفظنا وبلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة وبلاء وعذاب، وشكرا لكم على هذا العطاء، وشكرا لكم مستمعينا الكرام. كان شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابي يحدثنا عن يونس عليه السلام وعن قوم يونس عليه السلام وعن العذاب الذي وقع وما جاء فيه من بيان في كتاب الله تبارك وتعالى. نسأله عز وجل أن يجعلنا من عباده المعتبرين، ونلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى في مثل هذا الوقت لنواصل هذه الرحلة التدبرية في أنباء المرسلين عليهم السلام. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء الرسل. هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلف

فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير.

الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من

عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله

0: صدق الله العظيم، تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون، حيث سنستنطق آيات الله في الآفاق وفي الأنفس، دعوة للتأمل في آيات الخالق. هل توقفت يوما أيها الإنسان لتنصت إلى ذلك الصوت الخفي الذي ينبض بين حنايا صدرك، دقات منتظمة لا تهدأ ولا تنام، تعمل قبل أن تبصر عيناك نور الدنيا، وتستمر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا؟ اليوم ندعوكم لرحلة مهولة داخل أنفسكم، رحلة إلى الجهاز الدوري الدموي، ذلك النظام الذي يحير العقول ويخرس ألسنة المشككين، ليقف المؤمن خاشعا مرددا صنع الله الذي أتقن كل شيء. هل يمكن للمصادفة العمياء أن تخلق هذا الإبداع؟ دعونا نتفكر في نهر الحياة الدافق. وظائف لا يمكن أن تأتي صدفة، إن الدم الذي يجري في عروقنا ليس مجرد سائل أحمر، بل هو جيش عرمرم وشبكة إمداد متكاملة. يقوم هذا النهر بنقل الأكسجين من الرئتين والغذاء من الأمعاء، ليوزعهما بعدل إلى كل خلية من خلايا أقطار جسدك، ثم وبمنتهى الحكمة أن يأخذ الفضلات وثاني أكسيد الكربون ليعود بها إلى الرئتين ليطرحها مع الزفير أو يدفعها إلى أجهزة الإخراج للتخلص منها. ولا يقف الأمر هنا، فهذا النظام يتولى نقل المواد المناعية كخلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة لمهاجمة الأجسام الغريبة والبكتيريا في معارك طاحنة لا نشعر بها. وإذا جرحت فإن عملية حسابية معقدة تحدث في دقائق معدودة، حيث تتحول بروتينات التجلط إلى ألياف تغلق الجروح وتوقف النزيف، كما يقوم هذا الجهاز بتنظيم درجة حرارة الجسم من خلال توزيع الدفء عبر الأوعية الدموية، بل ويحافظ على الاتزان الداخلي للماء والأملاح ونسب الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بدقة متناهية. هل الطبيعة الصماء تملك هذا التخطيط الاستراتيجي لإدارة هذه الأزمات وحماية هذا المخلوق؟ كلا، إنه تدبير الحكيم العليم.
1: أفلا تتفكرون؟
2: يتألف الجهاز الدوري من مكونين رئيسيين، القلب والأوعية الدموية التي يسري فيها الدم. وهذه الأوعية تنقسم لثلاثة أنواع صممت بهندسة تعجز عنها أعظم العقول البشرية، وهي الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. أما الشرايين فهي التي تنقل الدم من القلب إلى أنحاء الجسم، وغالبا ما يكون محملا بالأكسجين، لأنها تتلقى الدم مضغوطا بقوة، جعل الله جدرانها سميكة تتكون من ثلاث طبقات. هذه السماكة تجعلها مرنة تتحمل الضغط وتنقبض لتساعد القلب في ضخ الدم، بينما الأوردة فتقوم بمهمة عكسية، ترد الدم الغير مؤكسج من الجسم إلى القلب. ولأن الضغط فيها منخفض فإن سماكة عضلاتها أقل من الشرايين، لكن الخالق زودها بصمامات تمنع عودة الدم إلى الوراء ليسير في اتجاه واحد صوب القلب بمساعدة انقباض عضلات الجسم المحيطة بها. وبينهما نجد الشعيرات الدموية، وهي شبكة التواصل الدقيق رقيقة الجدار جدا، حتى إنها تتكون من طبقة واحدة من الخلايا الطلائية لتسهل عملية تبادل الأكسجين والغذاء وتسحب الفضلات من الخلايا بخاصية الانتشار البسيط. هل أدركت كيف أن الشعيرة تتوسع تلقائيا عندما يحتاج النسيج لكمية أكبر من الأكسجين؟ حقا إنه إبداع يقيم الحجة على كل مكابر. يصل الدم المستهلك من الجسم إلى الأذين الأيمن فينقبض ليدفعه إلى البطين الأيمن الذي يرسله بدوره إلى الرئتين عبر الشريان الرئوي ليتطهر ويتشبع بالأكسجين، ثم يعود نقيا مؤكسجا عبر الأوردة الرئوية ليصب في الأذين الأيسر ومنه إلى البطين الأيسر الذي ينقبض بقوة هائلة ليضخه عبر الشريان الأورطي الأبهر إلى كافة أنحاء الجسم. ولضمان عدم رجوع الدم وفوضى المسارات خلق الله 4 صمامات محكمة: الصمام ثلاثي الشرفات بين الأذين والبطين الأيمنين، والصمام ثنائي الشرفات بين الأذين والبطين الأيسر، والصمامات الرئوية والأبهر. هذه الأبواب البيولوجية تفتح وتغلق بدقة تتزامن مع كل نبضة، بل إن الخالق جعل جدار البطين الأيسر أكثر سمكا من الأيمن لأن الأيسر يحتاج قوة لضخ الدم لأبعد نقطة في الجسم، بينما الأيمن يضخه فقط للرئتين الخليبتين. ألا يدعو هذا التقدير المتقن إلى كل ذي عقل للتسليم بوجود مصمم عظيم؟ وهنا ننتقل إلى شرارة الحياة المنظمة: كهرباء القلب ونبضاته. ويبقى السؤال الذي حير العلماء قديما: من الذي يأمر القلب بالانقباض بنبضة كاملة متوازنة؟ لقد اكتشف العلم الحديث أن القلب يحتوي على مولد كهربائي ذاتي يعمل بنظام عصبي دقيق. هناك ما يعرف بالعقد الجيبية الأذينية، وقد تحدثنا عنه في موضوع القلب. هذه العقد الجيبية الأذينية الموجودة في الأذين الأيمن وهي منظم النبض، هذا النظام المذهل يتواصل مع الدماغ ليعرف حاجة الجسم، فإذا نقص الأكسجين زادت سرعته لتعويض النقص. كل هذا التعقيد يحدث ليعطيك نبضا طبيعيا يبلغ حوالي 70 دقة في الدقيقة، ويخلق ضغط دم مثالي في حالة الانقباض حين يدفع البطين الأيسر الدم، وكذلك في حالة الانبساط يعطي ضغط دم مثالي. أيها المستمعون الكرام، هنا تتجلى الروعة عندما ندرك أن هذه الدقة البيولوجية طالبنا القرآن الكريم بالبحث فيها منذ 14 قرنا، عندما قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لقد ظلت حركة الدم سرا مغلوقا حتى بدأ العلماء المسلمون كابن النفيس باكتشاف الدورة الدموية الصغرى بإلهام من فهمهم لتشريح الخالق، كما أن القرآن الكريم أشار إلى أطوار خلق الجنين ومنها مرحلة العلقة، والتي تشير لغويا إلى قطعة الدم الغليظ المتخثر، وعلميا إلى المرحلة التي يبدأ فيها القلب والأوعية الدموية بالتكون كشبكة معلقة تستمد غذاءها من الأم. عندما رأى بعض علماء الغرب كالعالم الفرنسي موريس هذا التطابق المذهل بين العلم الحديث في علم الأجنة ووظائف الأعضاء مع النصوص القرآنية، لم يملكوا إلا أن يعلنوا إسلامهم ويذعنوا لعظمة هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن هذا التوافق ينسف كل شبهات المشككين، فالذي خلق هذا القلب وشق هذه الأوعية هو الذي أنزل القرآن نورا وهدى للناس. أخي المؤمن، أخي المتأمل، في كل دقيقة تستمع فيها إلى هذه الحلقة ضخ قلبك لترات من الدم، وغذى تريليونات الخلايا الدقيقة بأمر ربه دون أن تبذل أنت جهدا أو تدفع ثمنا. هذه النعمة الخفية لو توقفت لحظة لتوقفت حياتنا، فكيف نعصي من نبض قلوبنا بيده؟ وكيف يجحد الملحد وجود إله نحت بحكمته صمامات قلبه لتعمل بكفاءة يعجز عنها أعظم مهندسي البشر؟ لقد كان القرآن سباقا حين ربط حياة الروح بحياة القلب المادي والمعنوي، فهو محل النظر ومركز العقل ومنطلق التفكير. فلنحمد الله على نعمة الإيجاد والإمداد، ولنجعل من كل نبضة تسبيحة تزيدنا يقينا بالخالق العظيم. إلى هنا مستمعين الكرام، نطوي صفحة اليوم من حلقة الجهاز الدوري لنواصل رحلة التأمل في آيات الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بث على مدار

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أعزائنا المستمعين، نترككم الآن مع تلاوة الأطفال بصوت يمنى بنت محمد الشيباني.
2: السلام عليكم، اسمي يمنى، عمري 8 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا

ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم.

0: ما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت يمنى بنت محمد الشيباني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقنا

منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.

أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد

صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي.

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: في أي روضة يا أستاذنا ستأخذنا جولتنا لهذا اليوم؟
4: اليوم نواصل حديثنا مع الآية التي تحمل الرقم 46 بعد 100 من آيات سورة البقرة.

0: وذلك ما تبقى منها وهو شيء يسير من بيان معانيها وما اشتملت عليه هذه الآية وخصوصا آخرها.
1: فهل لا تعيد تلاوة الآية علينا مرة أخرى يا أستاذنا؟
0: أعيدها بإذن الله تعالى إعادة لأجل الإفادة.

0: الحق وهم يعلمون.
1: صدق الله العظيم. أستاذنا،
0: نعم،
1: كلمة فريق ما معناها وما مصدر اشتقاقها؟
0: في هذه الآية وردت هذه الكلمة منصوبة بإن، وإن فريقا. الفريق أصله الطائفة أو الجماعة التي تفارق غيرها، والفريق مأخوذ من الفرق أو من الفرقة، فرقة كما قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي من كل جماعة، لأن هذا الفريق يفارق غيره ولذلك سمي فريقا. هذا أصل الاشتقاق من فرق يفرق، فرق الشيء يفرق، أما فرق يفرق فمعناه الفزع والخوف.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بالكتمان في قوله تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق؟
0: كتمان الشيء إخفاؤه. قال تعالى: ما كنتم تكتمون، أي تخفون. كتمان الأسرار معناه إخفاؤها وعدم إبدائها، وهؤلاء كتموا الحق عن ضلال وعن علم، فالواقع أنه وصف ذم. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به، أي بالكتمان، ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى
1: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
0: أولئك يلعنهم الله
1: ويلعنهم اللاعنون.
0: نعم، فالكتمان كتمان الشيء إخفاؤه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما مغزى اللام في قوله تبارك وتعالى: ليكتمون الحق؟
0: هذا اللام جيء به لتأكيد هذه الصفة التي اتصفوا بها، وهي كتمانهم الحق وإخفاؤهم إياه على عمد، والحامل لهم أو الحامل لهم على ذلك هو الحسد والبغي، لأنهم عرفوا أنه سيبعث آخر الزمان نبي خاتم للأنبياء وأنه أفضل الرسل، فلما بعث من العرب حسدوهم وكتموا الحق، وهم يعلمون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابهم، ويعلمون جملة أن هذا الشرع الأخير ناسخ لكل الشرائع.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ماذا أراد الله تعالى بالحق في قوله: ليكتمون الحق؟
0: الحق أطلق هنا وأريد به صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمات القرآن، أو استقبال القبلة. وأصل الحق هو الشيء الثابت ثبوتا لا مرية فيه، فهم يكتمون الحق الذي هو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، ولكنهم كتموا ذلك على علم فضلوا وأضلوا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما مغزى ختم هذه الآية بقوله تبارك وتعالى: وهم يعلمون؟
0: مغزى ذلك تسجيل هذا الموقف الشائن، تسجيله عليهم، فهم كتموا الحق على علم منهم به، وكاتم الحق على علم ومعرفة تامة به أشد ضلالا من كاتمه على شك فيه أو على تردد فيه، فضلال هؤلاء أكثر من ضلال مشرك العرب، لأن مشرك العرب لم يكونوا على شيء من الهدى، كما قال الله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أما هؤلاء فقد عرفوا هذه الشريعة والنبي محمدا صلى الله عليه وسلم وما سيؤول إليه الأمر بواسطة التوراة وبواسطة الإنجيل، فضلالهم أشد، ولذلك كانت مواقفهم مواقف شنيعة جدا.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لماذا عبر الله تعالى هنا بالفعل المضارع في قوله تعالى: وهم يعلمون؟
0: جميل جدا، استحضارا لتلك الصورة الماثلة أمام السامع والرائي، عبر بالمضارع ليستحضر صورتهم وهم يكتمون الحق. وهم يعلمون، فكأنك تشاهدهم وهم على علم، وتدرك مواقفهم وهم على علم، ماثلين أمامك وهم يكتمون الحق، فبدل أن يقول وهم على علم أو وهم قد علموا قال وهم يعلمون استحضارا لتلك الصورة العجيبة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لك أن تبين لنا بعض الإرشادات والتوجيهات في هذه الآية؟
0: من بعض إرشادات هذه الآية وما يمكن أن يستخرج منها: أولا، أن الذي يكتم الشيء على علم ليس ككاتمه على علم، وأن الضال على علم ليس كالضال على جهل. كما نأخذ من الآية أيضا أن الذي يعلم علما يجب عليه أن يظهره أولا بالعمل به ثم بإرشاد الغير إليه، فهؤلاء كان حقهم أن يرشدوا الضال وأن يبينوا لعامتهم ما يجب أن يكون عليه الأمر، ولكنهم بدل ذلك أرضوا عامتهم وأرضوا أنفسهم باتباع الأهواء وبكتمان الحق، وأنهم على ضلال وهم يعرفون ذلك.
1: وهل للمسلمين حظ من هذا الخطاب يا أستاذنا؟
0: هذا الأمر وإن قصد به أهل الكتاب والذين أوتوا الكتاب أي التوراة والإنجيل، ففيه تحذير أيضا لكل من يكتم الحق على علم من المسلمين، وبيان أن ذلك ضلال لا ضلال مثله، فواجب المسلم إظهار ما لديه من العلم ليتأسى به أولا يعمل به ثم عليه أن يبينه للآخرين.
1: من آتاه الله علما فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة يا أستاذنا.
0: نعم، والعياذ بالله.
2: يبدو أن وقتنا يداهمنا مرة أخرى يا أستاذنا.
0: إذن علينا أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع آية جديدة تلي هذه الآية، وهي الآية التي تحمل الرقم 47 بعد 100 من آيات سورة البقرة
1: بإذن الله تبارك وتعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر.

0: الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق

0: بالتوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن

نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني. قال الله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ذكرنا أيها الكرام في اللقاء الماضي الآيات التي ذكرت الرجاء. الرجاء أيها الفضلاء هو استبشار العبد بكرم الله تعالى وفضله وجوده، والارتياح لانتظار كرمه ومنته، والرجاء يرافقه العمل الصالح، حيث يعمل المؤمن راديا قبول العمل من الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يتوب لأنه يرجو أن يقبل الله توبته ويغسل حوبته. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الرجاء الذي يحمل التفاؤل وحسن الظن بالله، هذا الرجاء الذي جعل سيدنا يعقوب يقول: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هذا الرجاء الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هذا الرجاء الذي يدفع المسلم إلى أن يستمر في الدعاء والضراعة إلى الله الملك الجليل. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، كما عند الإمام مسلم. ولا بد أن ننبه أيها الفضلاء إلى الفرق ما بين الرجاء الذي هو منزلة من منازل الأولياء، وبين الغرور الذي هو من سيما أهل النفاق والفجور. فصاحب الرجاء يتبع رجاءه بالعمل الصالح والإخلاص لله وحسن الظن بالله. وقرأ معي بعين البصيرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. تأمل جيدا، إذا عملوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وتأمل أيضا جيدا قول الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما أصحاب الغرور فإنهم لا يعملون، وإذا عملوا لا يخلصون عملهم لله، ومن عمل منهم يتكئ على عمله ويهمل فضل الله تبارك وتعالى ورحمته تبارك وتعالى. فكم تارك للصلاة أو مانع للزكاة يظن نفسه من أهل الجنة، وما ذلك إلا لأنه موحد. كأن الإيمان نظريات وليس تكليفيات، فكم من الأزواج الذين يتعامون عن قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وقوله خيركم خيركم لأهله، كم من زوجة لا ترعى حق زوجها ولا تطيعه بل ولا حتى تحترمه، كم من تاجر غير أمين في تجارته، كم من مزارع يستخدم المبيدات في زرعه ثم يبيع هذه الثمار وهي بهذه السموم، وكم من شاب يرجى منه الخير للمجتمع فإذا به يفسد المرافق العامة، والمشاهد على ذلك كثيرة. وأدركنا الوقت، وسنواصل إن شاء الله تعالى الكلام حول الدروس والعبر إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، فإلى ذلك الموعد أترككم في فضل الله تعالى ورحماته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، جاهزية رقمية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله سبحانه، يفتتح النهار بنور الفجر وإشراقته، وينشئ الظلمات والنور بقدرته، وجعل في هدايات كتابه المبين بيانا كإشراقة الصباح تبدد ظلمات الجهل وتضيء للسالكين طريق المجد والحمد. يدرك الواعون أن الجاهزية الرقمية ضرورة لحماية الدين والنفس والمال والعقل والعرض، تلك المقاصد التي جاءت شريعتنا الغراء حفظا لها. وكلما اتسع الوعي بالأمن الرقمي ضاقت منافذ الجريمة الإلكترونية في المجتمع، وسلم الناس من شر جرائم الاحتيال والابتزاز والاستيلاء على البيانات، وأصبح هذا الفضاء الرقمي بيئة أكثر أمانا وثقة. وديننا الإسلامي الحنيف يرسخ في النفوس مبدأ الأخذ بالأسباب، فالحق جل شأنه يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن الأخذ بالأسباب اليوم حماية هذه الحسابات الرقمية، والتحقق من الروابط، والحذر من إفشاء البيانات الشخصية، والإبلاغ عن محاولات الاحتيال. إن المؤمن كيس فطن، يحاذر الخداع قدر استطاعته، ولا يعرض نفسه أو الآخرين للخطر. ومن أهم صور الجاهزية الرقمية امتلاك المؤسسات في المجتمع البنية التقنية والأنظمة الوثيقة، المهارات والسياسات التي تمكن من توظيف الفضاء الرقمي بكفاءة وأمان. من حيث تطوير الخدمات الرقمية وأتمتة الإجراءات بتحويل الأعمال والإجراءات التي تنجز يدويا إلى أعمال تنفذ بصورة آلية بواسطة الأنظمة والبرامج والتقنيات الرقمية، مع حسن إدارة البيانات وتعزيز الأمن السيبراني وتأهيل العاملين بما يرفع كفاءتهم ويحسن جودة أدائهم ويدعم اتخاذ القرارات السليمة ويحسن قدرة المؤسسة على الاستجابة للمتغيرات. وعلى الصعيد الاقتصادي نجد الأمن الرقمي

0: من أهم ركائز ازدهار المعاملات الإلكترونية ورفع مصداقية الخدمات وموثوقيتها وتشجيع الاستثمار والابتكار، فالإسلام يحض على حفظ الأموال وصيانتها من أسباب الضياع والاعتداء. إن الجاهزية الرقمية تعزز سرعة الاستجابة الوطنية للتهديدات الإلكترونية، وهو جانب من جوانب التعاون على البر والتقوى، حيث يسهم كل فرد بوعيه في حماية وطنه وصون مؤسساته، والالتزام بالسلوك الرقمي المسؤول يعزز الثقة وتترسخ به المشاركة الفعالة، ليكون الكل هنا شركاء في صناعة الأمن مع الجهات العاملة في هذا الشأن بأعمال متواصلة تصون أفراد المجتمع ومؤسساته. الله ذو فضل وذو من، ومن ابتغاه أتى على شأن، لله قوم أخلصوا عملا، قوم سموا بصناعة الأمن، في كل ميدان لهم أثر، في البر والبركات واليمن، من أم ساحتهم ينال أملا، ما عاد منهم خائب الظن. فهيا بنا لله ربنا مع من أتقن عمله وفوض لله أمره، ليشرح للخيرات صدره، فلا يخشى مع التوكل والتسليم عثار، ولا يكون مع إحسان العمل خسار أو بوار. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. التاسعة ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والمتضمنة 3 مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق. ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني. محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث مقترحات لإنهاء الحرب. أعلنت وزارة العمل خلال لقاء إعلامي عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتتضمن المنظومة 3 مسارات رئيسة، وهي المسار السريع والمسار المرن والمسار الخاص، ويبدأ تطبيقها اعتبارا من العام الجاري بمبلغ 10 ملايين ريال عماني.
1: تأتي منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة في إطار تطوير الممارسات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية، بما يعزز الارتباط بين الأداء والتطوير الوظيفي، ويراعي في الوقت ذاته الاعتمادات المالية. وتقوم المنظومة على 3 مسارات رئيسية، هي المسار السريع، الترقية للأداء الاستثنائي، والمسار المرن، الترقية بالمفاضلة، والمسار الخاص، الترقية للاحتفاظ والاستقطاب، وذلك للتعامل مع مختلف الحالات الوظيفية وفق شروط ومعايير وضوابط محددة لكل مسار. وأوضح اللقاء الإعلامي لوزارة العمل أن المسار السريع يستهدف الموظفين ذوي الأداء الاستثنائي، ويشترط للترقية من خلاله مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ شغل الدرجة التي تسبق درجة الوظيفة المراد الترقية إليها، وحصوله على 3 تقارير تقييم كفاءة أداء وظيفي بمرتبة امتياز وفق منظومة إجادة، وألا تتجاوز الترقية نهاية التدرج الوظيفي وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية آنذاك رقم 10/2010. عبد الله بن مهنا الخروصي، مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة العمل، متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
2: المسار السريع في شروط للترقية: أن يكون الموظف حاصل على 3 تقارير بمرتبة ممتاز، وأن يكون قد أمضى 3 سنوات على الأقل في الدرجة المالية. منظومة الترقيات فيها فلسفة جميلة جدا، واللي هي فيما يتعلق أن كل عام دخول فئة جديدة من الموظفين للترقية، لأن من ضوابط المسارات 3 أن يكون الموظف قد أمضى 3 سنوات حتى يمكن النظر في ترقيته.
1: ويقوم المسار المرن على المفاضلة بين الموظفين المستوفين لشروط الترقية وفق معايير محددة، وفي حدود الاعتمادات المالية المتبقية من المبالغ المخصصة للترقية بالمسار السريع. وتكون الترقية على أساس ترتيب أسبقية الموظفين بحسب مجموع درجات كل منهم.
2: مسار المفاضلة، وهو المسار الذي يعني قد يكون فيه النسبة الأعلى من الموظفين الذين يدخلون في منظومة الترقيات، هذا المسار يقوم على عدة شروط ومعايير. من المبلغ المتبقي من المسار السريع يتم مفاضلة الموظفين على معيارين أساسيين. المعيار الأول معيار الكفاءة الأداء الوظيفي، من خلالها يتم النظر إلى أعلى 3 تقارير حصل عليها الموظف في الدرجة المالية التي يشغلها، ثم يتم حساب هذه 3 تقارير للخروج بالمتوسط من هذه 3 تقارير، ثم بعد ذلك يستخرج منها 75% من النتيجة التي حصلنا عليها من المتوسط. المعيار الثاني الذي يضاف بعد ذلك هو تقييم المسؤول المباشر لهذا الموظف بواقع 25 درجة، ويتم ترقية الموظفين إلى أن ينتهي المبلغ بعد ذلك، وبالتالي هكذا تحصل الترقية كل عام بهذه الطريقة.
1: أما المسار الخاص فيتعلق بترقية الاحتفاظ والاستقطاب، ويستهدف التعامل مع احتياجات الوحدات ومتطلبات المحافظة على الكفاءات واستقطابها.
2: المسار الاحتفاظ والاستقطاب، وهذا يقصد فيه أن قد تكون الوحدة لديها من الموظفين يشغلون وظائف ذات اختصاص جوهري يتطلب فيه من يشغلوا هذه الوظائف تخصصات نادرة، وهؤلاء الموظفين يراد لهم استبقائهم في الوظيفة دون خروجهم إلى عروض وظيفية أخرى، فيتم ترقيتهم من خلال هذا المسار، يقوم على أساس أن المبلغ المخصص لغرض الترقية يجوز بقرار من رئيس الوحدة استخدام هذا المسار إذا رغب في ذلك بنسبة 1% من المبلغ المتبقي من المسار السريع.
1: وأوضحت وزارة العمل إنه جرى رصد 10 ملايين ريال عماني بهدف توزيعها على الجهات المشمولة وفق آلية تعتمد على النسبة والتناسب وعدد المستوفين للترقية في كل جهة. وتنظم عمل المنظومة لجان الترقيات في وحدات الجهاز الإداري للدولة على أن يبدأ تطبيق المنظومة خلال العام الجاري.
0: صعد حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال خلال الفترة من 2023 إلى 2025، كما ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 26 شركة، وتجاوز عدد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة 400 موظف مع الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة بناء السوق. اختتمت الأكاديمية السلطانية للإدارة البرنامج التنفيذي في الإدارة المحلية الذي يعمل على دعم مسارات التنمية في المحافظات. ركز البرنامج على التخطيط التنموي وإدارة المشروعات وإعداد الخطط الاستراتيجية وتطوير الخريطة الاستثمارية. رعى الاختتام صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. قال مسؤول مطلع أن وسطاء قطريين من المتوقع أن يعقدوا محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والجانب الأمريكي اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بهدف إنهاء الحرب. وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن عراقجي سيلتقي الوسطاء في الولايات المتحدة لدراسة أحدث المقترحات والآراء بشأن الوضع الراهن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات هذا الأسبوع، فيما أكد عراقجي أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة باستيفاء شروط إيران وأن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق. استشهدت فلسطينيان وأصيب عدد آخر جراء غارتين إسرائيليتين منفصلتين على قطاع غزة وفقا لمسؤولين في مجال الصحة بالقطاع. وقال مسعفون أن فلسطينية استشهدت في غارة إسرائيلية استهدفت سطح مبنى سكني في مدينة غزة، كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع. وفي لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة وسماع دوي الانفجار في مدينة صور والقرى المحيطة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن التفجير أحدث ارتجاجات قوية في البلدة التي دمر جزء كبير منها فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات النسف والتفجير في المنطقة. تصاعدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، إذ أعلنت موسكو مقتل شخص في هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف سيارة في منطقة لوغانسك. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات بلاده قصفت منشآت نفطية روسية في كراسوندار ومصنعين دفاعيين في تولا وفرونيش. في المقابل أسفرت ضربات روسية عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في ديمبرو وخاركيف وفق السلطات المحلية. وأشعلت ضربة روسية بمسيرة حريقا في أكاديمية العلوم وسط كييف، فيما توعد الكريملين بمواصلة استهداف مواقع داخل أوكرانيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديش شمال الهند إلى 81 شخصا وفق الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث. وشهدت الولاية التي يزيد عدد سكانها على 240 مليون نسمة أمطارا غزيرة وعواصف رعدية خلال الأيام الماضية بلغت كمياتها 66.5 مليمترات بين الجمعة والأحد، وتجاوزت كمية الأمطار المسجلة المعدل الموسمي المعتاد البالغ 7.6 مليمترات، ما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق. وأفادت السلطات بتضرر أكثر من 2200 منزل إضافة إلى تضرر 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمتضمنة 3 مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق. ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني. محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث مقترحات لإنهاء الحرب. شكرا لكم على طيب الاستماع، هذه تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة. أهلا بكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى

وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.

ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال

الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

خفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا

استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. العروة الوثقى، العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وموضوع هذه الحلقة حول تحذير الأبناء من التعصب والتحزب والتشدد. يحرص الآباء والأمهات على تربية أبنائهم على التسامح، فديننا ولله الحمد دين السماحة والإخاء والمحبة والصفاء. والتعصب بشتى صوره من الصفات الذميمة التي تخالف توجيهات شريعتنا الغراء، وهو من عادات الجاهلية. والمتعصب يتبعها الهوى، هوى النفس، ويحجب عقله وعينه عن رؤية الحق. والله تعالى حذرنا من التعصب الأعمى،

0: التقليد الأعمى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعصب. فعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. فبسبب العصبية تنتشر البغضاء والأحقاد، وترفع الشعارات الشيطانية، وتتعدد الحزبيات العنصرية. فعلى الوالدين وعلى المربين تقع مسؤولية تربية الأبناء وتحذيرهم من التعصب، وتربيتهم على المبادئ الكريمة والخصال الحميدة. وينبغي على الوالدين تنبيه الأبناء إلى أن التعصب القبلي مذموم كذلك، والإسلام نهى عن العصبية القبلية والفخر بالأحساب والأنساب والطعن في الأنساب. يقول الله تعالى: ذم من أهل الحمية لغير الدين، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد ذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وروي عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولا ينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التواضع، ونهى عن الفخر بالأنساب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. والله تعالى جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا لا ليتفاخروا، فقال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فأصل خلق الناس جميعا واحد، وأن التفاخر والتفاضل والتقدم إنما هو لأهل التقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واحتقار الآخرين وحمية الجاهلية تؤدي إلى ظلم الناس ورد الحق ومنع الحقوق والانتصار للباطل وأهله وتفريق الشمل وتسلط الشياطين. فبالحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيد الشيطان في التعصب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. والإسلام جاء ليؤلف بين القلوب ويجمعها على هدف واحد. وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإخاء الإيماني عمليا في حياة الصحابة، فكان فيهم من أصل فارسي مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وقرابته. وروي عن بعض أهل العلم أن المهاجرين يوم الخندق قالوا: سلمان منا، وقالت الأنصار: سلمان منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا. وكان في الصحابة بلال الحبشي رضي الله عنه المؤذن، الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليصطح بنداء التوحيد الله أكبر. وحينما سب أبو ذر عبدا من العبيد وعيره بأمه، نهره النبي صلى الله عليه وسلم نهرا شديدا. فعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله. قال: فقال القوم: أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. فقال أبو ذر: إني كنت ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. ولنبين لأبنائنا أن اتباع مذهب من المذاهب لا لا يعني التعصب له، فالاختلاف كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ومن بعدهم، ومع ذلك لم يكن مدعاة للتعصب ولا للتباغض، وكان غرضهم في اجتهادهم إصابة الحق واختيار الأفضل. ولذا كان بعضهم يعذر الآخر فيما اختلف فيه ولا ينتقص له رأيا. وفي القرن الرابع الهجري وما بعده بدأ التقليد والتعصب يكثران بين أهل العلم، واشتد الجدل والخلاف في علم الفقه وغيره من العلوم الأخرى، وبدأت حركة الاجتهاد والاستنباط تضعف، إلى أن وصلت في عصور متأخرة إلى الجمود والتوقف. كان الشافعي رحمه الله يدعو إلى عدم التعصب، تجنب التعصب في أي أمر من الأمور، لأن الشيطان دائما يتربص بالمسلمين على الأطراف التي تشكل الإفراط أو التفريط، فكلما ابتعد الإنسان عن القصد في الطريق تخطفه الشيطان، وإنه لا يستطيع أن يتخطفه إلا إذا خرج عن الجادة الوسطى، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن أسباب تسلط الكفار على المسلمين التفرق والفتن في المذاهب وغيرها، لذا ينبغي الحذر من التفرق والتعصب، والحث على الاعتصام والمحبة والإخاء بين المسلمين مهما اختلفت مذاهبهم، فدين الله يجمعهم. وقد ذكر عن الأئمة الأعلام أقوال تنبذ التعصب وتنهى عنه، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما من أحد إلا ويأخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي: كل ما قلت وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني. وقال الإمام أحمد: لا تكتبوا عني شيئا ولا تقلدوني ولا تقلدوا فلانا وفلانا. ونبين لأبنائنا الآثار المترتبة على التعصب المذهبي، حيث افتراق وحدة المسلمين والوقيعة بينهم والتباغض والتقاتل، بل وترك الصلاة وراء بعضهم البعض وضعف الوازع الديني. فما أجمل أن تجتمع كلمة المسلمين ويتوحد الصف. ومن أقوال جلال السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله وطيب ثراه: إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيبة، ولا تقبل أبدا أن تلقى فيها بذور الفرقة والشقاق. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يحيينا على تربية أبنائنا على التسامح والمحبة بين المسلمين، وعلى طاعته وذكره وحسن عبادته، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج: علي بن عبد الله العجمي.

0: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
1: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. إخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعات المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد، ومع حوار آخر من برنامج حوار وأنوار.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. وما زال الحديث مستمرا إلحاقا بالحديث في الحلقات الماضية عن الأدب، وكيف يكون الإنسان متأدبا مع الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يكون متأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والائتمار بأوامره والانتهاء عما نهى عنه، وأن طاعة الرسول لا تنفك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، متصلة مع بعضها البعض. اليوم نتكلم أستاذنا الفاضل عن أدب الإنسان مع نفسه. لا شك أن أدب الإنسان مع نفسه ومع غيره هو أساس الأخلاق الفاضلة وسر استقامة الفرد وصلاح المجتمع. نتكلم عن أدب الإنسان مع نفسه ومع غيره، بداية نتكلم مع نفسه الإنسان.
2: نعم، إن أدب الإنسان مع نفسه يحقق سعادتها ويصلح أمرها.
1: نعم،
2: فالنفس في حاجة إلى تهذيب وتزكية.
1: نعم،
2: لتسعد وترقى ولا تشقى إذا تزكت هذه النفس، وخاصة أن هذه النفوس جاء من يزكيها وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يعني يحب من الإنسان أن يتزكى، أن تكون نفسه زكية، وأن يزكو، وأن تكون نفسه ذات خير وتواضع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعونا، بل جاء ليزكي هذه النفوس هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، حتى تتعلم هذه النفوس التزكية، وحتى لا تتكبر، وحتى تتواضع، وحتى تتذلل لله سبحانه وتعالى الذي خلقها. فالله عز وجل يقول: نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفوس أمر ضروري ومطلب حتمي، فديننا يدعو إلى تزكية هذه النفوس حتى تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى. فالنفس إذا لم يعني تكون ذات تزكية لا تفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل أنها تقود صاحبها إلى الهلاك والمعاصي والذنوب في الدنيا، فتحمله مثلا على فعل ما يضره وتجعله دائما يفعل السوء. والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
1: كثير ما يرد أستاذنا الفاضل لفظ تزكية النفس في القرآن الكريم، هل لك باختصار أن تبين لنا معنى تزكية النفس؟ ماذا يقصد أن يزكي الإنسان نفسه؟
2: أن تكون نفسه زاكية، يعني متطهرة، تاركة للمعاصي.
1: هل هي مقتربة؟ هل التربية هي تربية النفس؟ يقصد بها تربية أن يربي الإنسان نفسه؟
2: نعم،
1: يطوعها،
2: يربيها على الخير. نعم، يربيها على فعل الخير، ويربيها نعم على التواضع، ويجعلها دائما قريبة من الله سبحانه وتعالى، فهي تزكو بهذا العمل، تطيع الله سبحانه وتعالى وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم فهي تزكو. ومن لا يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فإن نفسه لا تزكو، تعتبر نفس متكبرة غير خاضعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فالنفس التي تريد أن تتزكى والنفس التي تريد أن تتطهر هي التي تكون دائما مرتبط صاحبها بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني دائما ما تجد بأن النفوس التي يعني ليس لها علاقة بالتزكية دائما تنقاد إلى الشيطان، وتنقاد إلى المعاصي، وتنقاد إلى الذنوب، والسير مخالفة للفطرة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهذه النفوس.
1: ميزان تزكية النفس، أعتقد أستاذنا الفاضل أن ميزان تزكية النفس هو محاسبة النفس،
2: محاسبة النفس والتقوى.
1: من كان له هناك وقت أستاذنا الفاضل أن يحاسب نفسه، هذا أعتقد أن نفسه بالفعل تتزكى.
2: ومن هو الذي يحاسب نفسه إلا التقي؟ التقي هو الذي يحاسب نفسه أنا الليل وأطراف النهار، أما غير التقي لا تدعوه يعني نفسه للمحاسبة.
1: لأن بالفعل هناك كثير من الناس الآن في غفلة، يعني لا يضع لنفسه وقتا يحاسب نفسه، مثلا في نهاية مثلا كل يوم ماذا فعلت؟ هل هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هذا الفعل يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل كانت صلاتي مثلا في خشوع؟ وغيرها من الأعمال. يعني لابد أن الإنسان بالفعل يكون له وقت هناك يحاسب فيه هذه النفس حتى تبلغ مرحلة التزكية.
2: نعم، ولذلك الإنسان الكيس العاقل
1: نعم
2: يعني يقوده إيمانه وعزيمته إلى يعني تزكية هذه النفس، ويعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه في هذه الحياة الدنيا كباقي من خلق، وإنما خلق لأمر عظيم وخطب جسيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا بد أن يعرف الإنسان أن من جوانب تزكية النفوس أن يجعل في نفسه أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه كلها يعني أوصاف للنفس التي تطلب التزكية. كذلك أيضا الإنسان يعني يكون معتدل، يعني لا يغلب جانب الخوف على الرجاء ولا جانب الرجاء على الخوف، يكون في ميزان اعتدال حتى أيضا تزكو هذه النفوس. أيضا لابد أن تكون يعني نفسه دائما يعني هينة لينة، المؤمن هين لين، لا يكون صعب، لا يغضب ولا يسب ولا يشتم، لا يتخلق بأخلاق لا توافق الدين، لأن الدين يأتينا بالأخلاق الفاضلة والمثل العظيمة التي يعني هي مرتبطة بالفطرة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنا.
1: يعني يكون نزيها في أقواله وأفعاله بعيدا عن الفحش. أثر الأدب أستاذ، أدب الإنسان مع نفسه، هل يتعدى هذا الأثر الإيجابي بأن يؤثر في النفس نفسه الإنسان إلى غيره؟
2: نعم. الإنسان دائما يعني
1: عندما يكف شره يستفيد كذلك المحيطين
2: يعني
1: به.
2: الإنسان الصادق يتأثر به الناس، والإنسان يعني الخلوق يتأثر به الناس،
1: وكذلك العكس.
2: لو جاء مصلي وسكن مع غير المصلين فإن ذلك يعني يؤثر مثلا على هؤلاء الناس، يتساءلون لماذا هذا يصلي وكذا، فينقادوا إلى يعني إلى الصلاة. فنضرب مثال فقط، لكن صاحب الأخلاق دائما يبث يعني أمور إيجابية وهو يمشي في هذه الحياة بين المجتمعات، ينتقل من مكان إلى آخر، يؤثر لأنه يمثل، تعرف من يمثل النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق وفي الأدب وفي التعامل. حتى المعاملة تجعل الناس يتأثرون بها، يعني عندما تجد يعني ممن يعني يقول أنا مسلم ويكذب أو يخلف الميعاد أو كذا، أو يتصف بصفات أهل النفاق، يعني ترى بأن الناس يتضجرون من هذا الفعل. لكن لو كان المؤمن المسلم صادقا في قوله، صادقا في فعله، صادقا في معاملاته، لكان ذلك أثر له في نفسه وأثر له في مجتمعه.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أستاذا فاضل أن يجعلنا بالفعل ممن تزكت نفوسهم، وأن يكون لهم الأثر الإيجابي على غيرهم. أستاذنا الفاضل، لقد أدركنا الوقت كما هي العادة.
2: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها ومماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

أصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟

فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين.

عيونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون

0: المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح
3: بالحنين جبين. الخلف الوالي، فبعضهم قال يقطع عمرانا، وقيل لا لا من سلاسل الذهب. والفائدة هي أيضا من غير المرام، هي والوالي قيل قاطع عمران، وقيل غير قاطع قولا. والوالي قيل قاطع عمران، وقيل غير قاطع قولا. كتبتما؟
4: نعم.
3: طيب، الفائدة الثانية، أيضا الفائدة الأولى ذكر صاحب السلاسل وذكر صاحب غاية.

0: خالد بن سيف الريان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
3: نعم حضرنا.
1: أسماءكم؟
4: معاذ بن سعيد محمد الضوياني.
5: إبراهيم بن سعيد محمد بن سعيد الشيداني.
4: مالع بن خلفان بن عامر الجيري.
6: زكري بن يوسف التندميري.
7: زاهر بن سعيد السابقي.
8: أحمد بن سيف بن حمود المقيمي.
9: محمد بن أمين الرحماني من تايلاندي.
10: مروان بن محمد بن سرحان حبسي.
1: بارك الله، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أبواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كان الحديث الحلقة الماضية في الفصل الثاني الفصول باب 16 في صلاة السفر. الفصل الثاني كان أي عنوان الفصل الثاني؟
8: حد السفر.
1: نعم
8: حد السفر.
1: في حد السفر، في حد السفر، حد ذاك قدر فرسخين. ذكر الناظم في عدة مسائل وكذا، ممكن تذكرون أول مسألة وآخر مسألة.
8: نعم
1: وعدد مسائل يقول 8 مسائل،
8: لكن
1: تفرط على ذكر مسائل مسائل أخرى. أول مسألة ذكرها الناظم هو المعاد
4: مسألة حد السفر.
1: إيش قال؟
4: وحد ذاك قدر فرسخين.
1: بس كافي حد ذاك قدر فرسخين، يعني حد السفر كم فرسخ؟
4: فرسخان.
1: فرسخان كم ميل؟
4: ستة أميال.
1: ستة أميال. كم ذراع؟
4: 24,000 ذراع.
1: طيب حسن شكرا. كم كيلو؟
4: 12.
1: عارفين تونا الفرشة 3 أميال. وكذا؟
8: نعم.
1: يعني كم ألف ذراع الفرسخ؟ الفرسخ كم ذراع الفرسخ؟
4: 12.
1: أحسنت.
4: 12,000
1: ذراع. والميل؟
4: 12 ذراع.
1: 12 الميل. الميل كم؟
4: 4,000 ذراع.
1: 4,000 ذراع. ما شاء الله. قال شكرا أحسن. قال فرسخ زين فرسخ وميل. لا أيضا بريد. مسافة بريد. بريد كم فرسخ؟ أول ذكر. 4 فراسخ. بريد 4 فراسخ. انتبهوا. 4 فراسخ. هي حد السفر فرسخان. هكذا؟ ما كذا؟ ما لكم؟
4: كذلك.
1: 6 أميال. ما كذا؟
4: كذلك.
1: طيب. 24,000 ذراع. أليس كذلك؟
4: بلى.
1: كم كيلو؟
4: 12 كيلو.
1: ما لكم يوم؟ زين؟ طيب. من يقول لك بيت عن أبي نظفة بن نوح؟ بين فيه حد السفر وبين فيه الدليل على ذلك.
8: نعم شيخ.
1: تفضل.
10: وقصر إذا جاوزت 6 أميال قياس الأولى من ذي الحليفة في السير.
1: القياس هذا حد السفر من أين يبدأ؟
10: بعد مجاوزة العمران.
1: من عمران. من عمران. عرفتم هنا أن هناك عمران وهناك إيش؟
10: أميال.
1: وهناك حد السفر. ما كذا؟
10: كذلك.
1: عمران إيش عمران؟ تفضل أحمد.
8: النخل. النخل والحيط.
1: شيء من ذكره الناظم ولا ما ذكره؟
8: ذكر.
1: مقال.
8: والعمران النخل والحيطان وما الزروع عندهم عمران.
1: فإذا خرجت من عمران قبل مجاوزة حد السفر دخلت فيش؟
8: أميال.
1: أميال. فإذا خرجت بالأميال دخلت في حد السادسة حتى تتمه. إذا كان في أمياله إذا رجع إلى أمياله إلى أميال وطنه ما بين عمران إلى حد السابع ثم أميال ما كذلك؟
8: بلى.
1: زين. طيب آخر مسألة ذكرها النوع في القصة هذا
3: ويقصر البادي إلى أن يسمع أصوات حيه إذا ما رجع
1: صاحب القرية يقصر حتى يدخل عمران كذلك؟
3: نعم
1: عند تزول عن وحشة السفر إذا دخل عمران البلد بين من البادي تزول عن الوحشة متى عندما يسمع الأصوات أصوات الحي أصوات الأرنب أصوات المواشي تزول عن وحشة السفر يطمئن كذلك؟
3: طيب
1: زين نبأس وعدناك بإيش؟ نختم هذا الفصل بفوائد هذه الفوائد في حال تكتب وبعد ذلك نقف عندها لأن نذكرها مع بعض كلها وبعد ذلك نقف عندها كل فائدة زين؟
11: إن شاء الله
1: على استعداد؟
11: استعداد
1: اليوم معك بإيش؟ طيب الفائدة الأولى والخلف في الوادي فبعض قال والخلف في الوادي فبعض قال يقطع عمرانا وقيل لا لا والخلف في الوادي فبعض قال يقطع عمرانا وقيل لا لا والخلف في الوادي فبعض قال يقطع عمرانا وقيل لا لا من سلاسل الذهب والفائدة هي أيضا من غاية المرام هي هي والوادي قيل قاطع عمران وقيل غير قاطع قولا والوادي قيل قاطع عمران وقيل غير قاطع قولا كتبتما؟
3: نعم
1: طيب الفائدة الثانية أي الفائدة الأولى ذكر صاحب السلاسل وذكر صاحب غاية غاية المرام زين فلها نقبل قلنا قبل نعطيكم فوائد حتى نقبلها ثم نقف عندها زين؟ الفائدة الثانية ومن يكن وطنه تحت جبل فشار مصعدا إلى أعلى الجبل فإن يجاوز ستة الأميال فليقصرا لو بالمكان العالي وإن يجاوز ستة في بيري فليس يقصرن في المسير كذلك لا يقصر حين يطلع ستة أميال بناء يرفعوا كأنكم تغروا نكررها مرة ثانية
3: نعم
1: ومن يكون وطنه تحت جبل فسار مصعدا إلى أعلى الجبل فإن يجاوز ستة الأميال فليقصر لو بالمكان العالي وإن يجاوز ستة في بيري فليس يقصرن في المسير

كذاك لا يقصر حين يطلع ستة أميال بنان يرفع، ومن يكون وطنه تحت جبل فصار مصعدا إلى أعلى الجبل أن يجاوز ستة أميال فليقصر عنه بالمكان العالي، وأن يجاوز ستة في بيري فليس يقصر عنه بالمسير. كذاك لا يقصر حين يطلع ستة أميال بنان يرفع. الفائدة هذه الفائدة من غاية المرأة. الفائدة الثانية غاية المرأة. الفائدة الثالثة وبلدة لها طريق مستوي وآخر أبعد منه ملتوي، فالمستوي أقل في حد السفر والملتوي أكثر منه في النظر، فإن تاه من طريق الالتواء فالقصر لا إن جاءها حيث استوى. مرة وبلدة لها طريق مستوي وآخر أبعد منه ملتوي، فالمستوي أقل في حد السفر والملتوي أكثر منه في النظر، فإن تاه من طريق الالتواء فالقصر لا إن جاءها حيث استوى. انتقل عنها. وبلدة لها طريق مستوي وآخر أبعد منه ملتوي، والمستوي أقل في حد السفر والملتوي أكثر منه في النظر، فإن تاه من طريق الاستواء فالقصر لا إن جاءها حيث استوى. الفائدة من أي كتاب؟ لغاية المرض. الفائدة الرابعة وقاصد ولم يجاوز قصر، وقاصد ولم يجاوز قصر يتعدى العمران للسفر بشرط أن لا ينوي المقيل أو المبيت دونه تمهينا. أما إذا طلع عليه قارب وكان قاصدا فلا معارض. وقاصد ولم يجاوزه قصر يتعدى العمران للسفر بشرط أن لا ينوي المقيل أو المبيت دونه تمهيلا. أما إذا طرى عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض. الفائدة هذه الرابعة من روعة من مداري الكبة. الفائدة الخامسة من سلاسل الذهب. خامسة من الفائدة الخامسة من سلاسل الذهب. وكل من يخرج من أميالي كل من يخرج من أميال وطنه ويدخل في الحال أمياله لوطن أخير، وكل من يخرج من أميال وطنه ويدخل في الحال أمياله لوطن أخير فيلزم وكل من يخرج من أمياله وطنه ويدخل بالحال أمياله لوطن أخير فتلزم الصلاة بالحضور ولم يكن بينهما قصرا، فإنه يتم فرضا حضرا. قد عزى إمامنا الخليل هذا لأهل المغرب الجليل، قال وأما صحبنا المشارقة يفتون بالقصر. قد عزى إمامنا الخليل هذا لأهل المغرب الجليل، قال وأما صحبنا المشارقة يفتون بالقصر هناك عن ثقة. مرة الأبيات وكل من يخرج من أمياله وطنه ويدخل في الحال أمياله لوطن أخير وتلزم الصلاة في القبور ولم يكن بينهما قد قصرا، فإنه يتم فرضا حضرا. وقد عزى إمامنا الخليل هذا لأهل المغرب الجليل، قال وأما صحبنا المشارقة يفتون في القصر هناك عن ثقة. طيب هذه

0: ست فوائد نقف عندها إن شاء الله. ممكن تصحح على كتبتها زين زين نقف عندها. أول معاد قال فائدة الأولى
1: والخلف في الوادي، فبعض قال يقطع عمرانا وقيل لا لا، والوادي قيل قاطع عمراني.
0: هي الفائدة، لكن البيت الأول لمن؟ من أي؟
1: ثلاثة
0: ذهب. البيت الثاني هذا ما كذا ذهب؟
1: نعم. والوادي قيل قاطع عمراني وقيل غير قاطع قولاني.
0: والفائدة الثانية
2: ذكري. نعم شكرا. ومن يكن وطنه تحت جبل فسار مصعدا إلى أعلى الجبل، فإن يجاوز ستة الأميال فليقصر لو بالمكان العالي، وإن يجاوز ستة في بيري فليس يقصرن في المسير، كذاك لا يقصر حين يطلع ستة أميال بناء يرفع.
0: شكرا. هذه المسألة الفائدة الثالثة. من أين الفائدة هذه؟ من أي كتاب؟
2: من غاية المرأة.
0: نعم.
3: نعم.
0: نعم الفائدة الثالثة.
3: نعم. وبلة لها طريق مستوي وآخر أبعد منه ملتوي، فالمستوي أقل في حد السفر والملتوي أكثر منه في النظر، فإن أتاها من طريق الالتواء فالقصر لا إن جاءها حيث استوى.
4: نعم. فائدة الرابعة.
0: نعم.
4: وقاصد ولم يجاوزه قصر ليتعدى العمران للسفر بشرط ألا ينوي المقيل أو المبيت دونه تمهيلا، أما إذا طرى عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض.
0: سنجد. من الكتاب
4: الدارج الكمال.
1: نعم.
5: وكل من يخرج من أميال وطنه ويدخلا في الحال أمياله لوطن أخير فتلزم الصلاة بالحضور، ولم يكن بينهما قد قصر فإنه يتم فرضا حضرا، وقد عزى إمامنا الخليل هذا لأهل المغرب الجليل، فقال أما صحبنا المشارقة يفتون بالقصر هناك عن ثقة.
0: يفتون بإيش؟
5: بالقصر هناك عن ثقة.
0: زين. كم فائدة لنا؟
4: خمس.
0: قبل السادسة. متمنى السادسة؟ وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصليها حضر، كذا إذا ما فسدت في حضره وشاء أن يقضيها في سفره، والحكم إن أضاعها كحكمه إن فسدت عليه دون علمه، أما التي نسيها فحيثما يذكرها أداؤها قد لزم. وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصليها حضر، كذا إذا ما فسدت في حضره وشاء أن يقضيها في سفره، والحكم إن أضاعها كحكمه إن فسدت عليه دون علمه، أما التي نسيها فحيثما يدركها أداؤها قد لزم. تفتوبي؟
3: نعم.
0: طيب هذه من أي كتاب أخيرا؟
3: مدار.
0: الفائدتان مدار كذا؟ الفائدتان في الثلاث الذهب الباقي؟
3: عزمه.
0: مين الفائدتان في الثلاث الذهب؟
4: نعم شيخ.
3: نعم.
4: والخلف في الوادي، فبعض قال يقطع عمرانا فقيل لا لا.
0: وقيل لا لا.
4: والفعل
0: الثاني من ثلاثة.
3: نعم.
0: نعم.
2: وكل من يخرج من أميالي وطني.
0: طيب الفعل الأولى والخلف في الوادي، فبعض قال في عمران وقيل لا لا لا. وفي المراهية هي الفائدة هي المسألة. طيب قالوا والوادي قيل قاطع عمراني وقيل غير قاطع قولا. إذا عرفتم كنتم القياس منين؟ من عمران قياس حد السفر وكذا؟
3: نعم.
0: قال وأن المسافر إذا قصر السفر المحدود إذا مجاوز حد السفر فإنه يقصر فيخرج من عمران لبلده.

0: هاي البلد وتوصلنا وادي بقى هنا الجهة الشرقية بقى الجهة الغربية والوادي يقف عندنا مثل السمك بقى يكسر
1: نعم
0: قطنا الوادي وصل بقى في الجهة الشرقية بقى في الجهة الغربية فأنت ساكن في الجهة الغربية بقى الغربية من أين تحسب هل منتخب من الضفة وتدخل الوادي ولا منتخب من الضفة الشرقية من الخلاء هل الوادي قاف الرمى ولا غير قاف وكذلك أيضا عند الرجوع هل عندما ترجع من الجهة الشرقية ودخلت في الضفة الشرقية هل تقصر الصلاة ولا تعتبر أنك داخل في الوطن وأن الوادي غير قاف من الخلاء واضح واقف السنة والخلف في الوادي فبعض قال يقطع عمرانا وقيل لا قيل لا والوادي قيل قاطع العمراني وقيل غير قاطع القولان وفي الأثر مثل بوادي كلبه من الزواج لكن هذا واضح ايش المسألة هذه؟ فضل السبق ايش المسألة؟ الخلف في الوادي فبعض قال يقطع عمران وقيل لا لا لا لا
2: هذه مسألة في بلد يقطعها وادي
0: نعم
2: من أين يبدأ المسألة؟
0: متوسط الوادي
3: يعني متوسط لها وادي
0: غفتان غفة شرق الوادي وغفة غرب الوادي
3: نعم
0: من هنا يبدأ حد السفر من يخرج من الغفة ولا من يخرج من الغفة الثانية
3: خلاف
0: وكذلك عند الرجوع من السفر إلى متى يقصر الصلاة هل عندما يدخل في الغفة أو عندما يقطع الوادي ويدخل الغفة الثانية
3: خلاف
0: هو الخلاف كذلك؟
3: طيب
0: زين الفائدة الثانية ضبطتم الآن الفائدة الأولى وضبطتم كذلك؟
3: نعم
0: الوقت الآن انتهى الحديث وقفنا الآن بهين الفائدة الثانية هي الفائدة الثانية وقفنا فيها وهي كل وطنه تحت جبل فصار مصعدا إلى أعلى الجبل أكمل أحمد ما في أصمع
4: نعم
0: أكمل معاذ
5: أكمل فإن يجاوز ستة ناري نقصرا أو في المكان العالي
0: أكمل معاذ
1: وإن يجاوز ستة في بيري فليس يقصرن في المسير
0: أكمل رحمة
6: كذاك لا يقصر حين يطلع ستة أميال بناء يرفع
0: وقفنا هنا عشان نواصل الحديث الفوائد وبعد ذلك ننتقل إلى إيش إلى الفصل
7: الثالث
0: في الأوفاء كذلك بارك الله فيك وسدد
1: أمين
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا تسلط علينا من لا يرحم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: من أدب النعمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد، ما لبست الأرض حلة الضياء وانهلت على أنحائها النعماء. يجد المعايش لواقعنا ما يتسم به من تسارع الأيدي نحو الاستهلاك وتهافتها حول موارد العيش، وهنا يتجلى الإيمان متجسدا في حسن الرعاية والتأدب، فهذه النعم هي رزق مادي يستهلك، ومع ذلك هي ودائع إلهية وهبات رحمة تتطلب أدبا عاليا في التعامل. وحفظ النعم أرقى صور الشكر العملي متجاوزا

0: ثناء اللسان واصلا إلى السلوك اليومي. فالنفوس المؤمنة تنظر بعين امتنانها للنعم على إدراك بقيمتها، فلا تراها كالبعض بعين الاستحقاق، فتأخذها مأخذ المألوف لا مأخذ الفضل المشكور. إنما حال النفوس المؤمنة مع نعم المنعم استقبالها بالحمد وحفظها بالشكر واستعمالها فيما يرضيه سبحانه، على إدراك أن هذه النعم أمانة لا مجال تجاهها للهدر والعبث. ومعها يتجلى فقه الاستهلاك الواعي، فينصرف الفرد بوعيه المستنير من ثقافة الإسراف في الإشباع والاستزادة بلا حاجة والتخمة الاستهلاكية إلى ثقافة الترشيد والاقتصاد والاعتدال والاتزان، فيتعامل مع نعم الله كالطعام والشراب والموارد المختلفة تعامل الكرام الشاكرين الذين يرون للنعمة حرمة تراعى فتحفظ ولا تستنزف وتصان ولا تهان. ومن أهم الأمور في ظلال المراشد الإيمانية تلك المساعي الطيبة في إعادة التدوير، حيث يندفع الواعون بروح إيمانية لتحويل البقايا والموارد الفائضة إلى روافد ينتفع بها آخرون، أو بإكرام فائض النعمة بجعله طعاما للبهائم. فكم من فائض عن الحاجة أصبح حقا أصيلا لمن يحتاجه. ومن تلك المساعي الحميدة الحرص على تربية الأجيال على حفظ النعم وصونها وتقديرها وشكر واهبها، والحذر من هدرها واستنزافها ومجانبة سوء استهلاكها، لتثمر تلك الرعاية استقرارا وبركة. فالنعم تستبقى بالحفظ والصون وتفقد بالتفريط والإهمال. وحفظ النعم يبقيها متصلة بإذن الله ويمنحها النماء وإن خفي على كثير من الناس، وهو مما يورث القلوب النقاء والسكينة بتحريرها من شره التملك ونهم التبذير وولع الاقتناء وهوس الاستهلاك. وبانتهاج صون النعم وحفظها يتحقق التضامن الاجتماعي بما يسهم في حسن تدبير الموارد ورعاية احتياجات الآخرين. لك الحمد يا من جعلت النعم تزيد بشكرك يا ذا الكرم، لك الحمد حمدا على سابغ أفضت علينا من الفضل عمد، لك الحمد ما أورقت نعمة وأزهر شكرك يجلو الظلم، لك الحمد هب لي فؤادا يرى جمال الهبات ويرعى الذمم. فهيا بنا لله ربنا مع من يرى في عبادة حفظ النعمة استثمارا إيمانيا وبعدا مستقبليا، من كل عبد صبار شكور يستشعر فضل الله في كل قطرة وفي كل لقمة.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 32 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبل هذه الآية، وفي هذا اللقاء نشرع في إعراب هذه الآية التي بين أيدينا. ولا تقربوا الزنا جملة فعلية حملت نهيا، وهي معطوفة على الجمل الفعلية التي قبلها والتي تحمل نهيا أيضا. وهذه الجملة الفعلية لا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقتلوا بل ولا تقربوا، تقربوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون.

وهذه الواو وهي واو الجماعة محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو الذي هو الضمير والساكن الثاني هو اللام من كلمة الزنا، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الزنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون فلا تظهر عليه علامات الإعراب حتى قيل إنه من المبنيات لا من المعربات. والجملة لا تقرب الزنا جملة معطوفة على الجملة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهي جملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وكلمة الزنا معلوم معناها، إلا أننا نذكر في هذا المقام بأن هذه الكلمة كما نص على ذلك أئمة التفسير وأئمة اللغة تكون مقصورة على ما اشتهر في القراءة، وتكون ممدودة أيضا، فيقال الزنا ويقال الزنا، وقد وردت الشواهد بذلك التي نقلها الأعلام الكبار، كما نجد ذلك ظاهرا في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد قال ولا تقربوا الزنا مقصور. وقد يمد في كلام أهل نجد، والظاهر أن مده قليل كما يستفاد من عبارته التي افتتحها بكلمة قد التي تأتي مفيدة للتقليل في بعض المواضع. مقصور وقد يمد في كلام أهل نجد، قال الفرزدق أبا حاضر من يزني يعرف زناؤه، ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا. وقال الفرزدق أخصبت عردك للزناء ولم تكن يوم اللقاء لتخضب الأبطال، فقد ذكر شاهدين على هذه الحال، وزاد على هذين الشاهدين شاهدا آخر أيضا، فقد جاء في مجاز القرآن أيضا. وقال الجعدي كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرجم، فقد ساق شواهد ثلاثة ترشد إلى أن هناك من يمد الزنا فيقول الزنا بحيث تكون الكلمة منتهية بالهمزة. ومثل ذلك أيضا نجده في العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد قال زنا يزني زنا وزناء، فقد ذكر اللغتين أيضا وهما القصر والمد، والمشهور القصر كما قدمنا. ونجد مثل ذلك أيضا في الجمهرة، فقد جاء في الجمهرة عن ابن دريد والزناء يمد ويقصر، وهو في كتاب الله مقصور، ويشير إلى هذه الآية التي بين أيدينا. وأنشد للفرزدق أبا حاضر من يزني يعرف زناؤه، ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا، وهذا الشاهد واحد من الشواهد الثلاثة التي ساقها أبو عبيدة في مجاز القرآن. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، جملة ذيلت بها الجملة التي قبلها، وهذه الجملة صدرت بإن التي قد تكون مفيدة

0: للتعليل، والمعنى لأنه أي الزنا كان فاحشة وساء سبيلا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع قد تكون مفيدة للتعليل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن كان فاحشة وساء سبيلا. وقد وقع الخبر مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة الزنا. فاحشة خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وساء سبيلا جملة معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، وتقدير الكلام على جهة التقريب وإنه ساء سبيلا. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ساء يجوز أن تعامل معاملة بئس، فعلى هذا تكون من أفعال الذم كما أن هناك أفعال المدح، ويجوز أن تعامل معاملة الأفعال الأخرى التي لا تأخذ أحكام أفعال الذم وأفعال المدح. ساء فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة الزنا. سبيلا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية ساء سبيلا في محل رفع لأنها عطفت على جملة في محل رفع، وهي الجملة التي وقعت خبرا لإن. وعلى جعل ساء من أفعال الذم يكون تقدير الكلام ساء السبيل سبيلا الزنا، وعلى هذا يكون هناك مخصوص بالذم حذف لدلالة الكلام المتقدم عليه. وعلى هذا نقول في الإعراب: ساء فعل ماض مبني على الفتح، وفاعل ساء ضمير مستتر جوازا تقديره هو، أو الفاعل مقدر دل عليه التمييز، لأنه لا يجمع بين التمييز والفاعل أو بين الفاعل والتمييز في أفعال المدح والذم، إذ إن أحدهما مفسر والآخر مفسر، ولا يجمع بين المفسر والمفسر، ولذلك لا بد أن يذكر أحدهما، فإن ذكر الفاعل كان التمييز محذوفا على جهة الوجوب، وإن ذكر التمييز كان الفاعل محذوفا على جهة الوجوب أيضا. ولهذا فالتقدير وساء السبيل سبيلا، والمخصوص بالذم تقديره الزنا، فتقدير الكلام على جهة التقريب وساء السبيل سبيلا الزنا، والمخصوص بالذم مبتدأ مؤخر على وجه في إعرابه وخبره الجملة ساء سبيلا، فعلى هذا تكون هذه الجملة في محل رفع لأنها خبر المبتدأ المقدر وهو المخصوص بالذم. والجملة المكونة من المبتدأ والخبر على هذا الوجه في الإعراب في محل رفع أيضا لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية ولا تقربوا الزنا. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقتلوا فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة أو لأنه من الأمثلة الخمسة كما يسميها بعضهم. ومصطلح فعل الجميع من المصطلحات التي استعملها الإمام الكندي وهو أبو بكر أحمد بن عبد الله صاحب التقريب في النحو والتسهيل في الفرائض أي في المواريث، وصاحب كتاب الجوهر المقتصر أو المقتصر وهو صاحب الكتاب الموسوعي المصنف وهو كتاب معروف. وقد عاش هذا العالم في النصف الأول من القرن السادس من الهجرة. ولا تقتلوا النفس، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحذفت الواو في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو، والساكن الثاني هو اللام من كلمة النفس، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. النفس كلمة وقع عليها فعل الفاعل، نعربها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: وأهلا ومرحبا بك يا أستاذنا، في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
4: هذه الجولة ستأخذنا اليوم مع الآية التي تحمل الرقم 47 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي آية قصيرة إذ هي جملة واحدة، بل هي جملتان قصيرتان.
6: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
4: أتلوها بإذن الله سبحانه مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
6: صدق الله العظيم. أستاذنا،
4: نعم،
6: ما رأيك أن نستخرج بعض الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
4: هذه الآية نظرا إلى قصرها ليس فيها إلا حكمان من أحكام التجويد، وهما على النحو التالي: قال الله تعالى الحق من ربك.
6: هنا إدغام يا أستاذنا.
4: إدغام النون من في راء ربك، وهو إدغام بغير غنة. الحق من ربك، ورب الراء في رب هنا تفخم. الحق من ربك.
5: وما الحكم الثاني يا أستاذنا؟
4: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. من الممترين،
6: ترقيق الراء جاء هنا يا أستاذنا،
4: حيث وقعت مكسورة، فالراء إذا كسرت وجب ترقيقها،
6: وإذا فتحت تفخم،
4: وكذلك إذا ضمت أو وقعت قبلها كسرة، وإن وقعت قبلها كسرة رققت، أو قبلها ياء كذلك ترقق.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
4: هذه الآية تعتبر تذييلا للآيات السابقة، وخصوصا هذه الآية التي قبلها: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فجاء التذييل بهذه الآية: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فهي بمثابة تذييل وتكميل لما قبلها.
6: أستاذنا،
4: نعم،
6: جاء وقت إعراب هذه الآية المباركة، فما رأيك أن نعربها؟
4: جميل جدا. أولا، قول الحق سبحانه الحق، نقول عنه خبر لمبتدأ محذوف.
6: خبر لمبتدأ محذوف؟
4: نعم، وكأنك استغربت ذلك.
6: نعم يا أستاذنا، جاءني الاستغراب.
4: نعم، تقديره هذا الحق، فالحق هنا مسند، والمسند إليه محذوف، ويعبر عن هذا الأسلوب بكثرة الاستعمال، فكثرة الاستعمال تصير المبتدأ محذوفا والخبر مذكورا وإن لم يدل دليل على المبتدأ.
5: وهل في ذلك شاهد من أقوال العرب يا أستاذنا؟
4: نعم نعم، يقول الشاعر: فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، أي هو فتى. ويقول الشاعر أيضا: فتى لا يحب الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنا وسيوف، أي هو فتى لا يحب الزاد إلا من التقى. ومعنى ذلك أن المبتدأ إذا كثر استعماله يستغنى عنه بدلالة الخبر عليه. هذا الحق، الحق من ربك، أي هذا الحق
6: من ربك يا أستاذنا جار ومجرور.
4: من ربي هو الجار والمجرور، وربي مضاف،
6: والكاف مضاف إليه،
4: والكاف موضعه الجر، وإن كان مفتوحا فهو مبني على الفتح لأنه مضاف إليه.
5: وما موقع الجار والمجرور هنا يا أستاذنا؟
4: هو صفة للحق.
6: صفة للحق؟
4: نعم، هذا الحق من ربك. والأحسن أن نقول عنه هو حال من الحق لأنه معرف، والمعرف إذا تلاه الجار والمجرور صفة له انتصب هو وما تعلق به من محذوف على الحال. هذا الحق حال كونه كائنا من ربك. فلا تكونن من الممترين، الفاء ماذا نقول عنها؟
6: استئنافية يا أستاذنا.
4: ليست استئنافية وإنما هي تفريعية.
6: هي تفريعية يا أستاذنا؟
4: نعم، فرعت الجملة التي بعدها على ما قبلها، أي إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي يتفرع على كون الحق من الله عدم الامتراء، فلا تكونن من الممترين. ماذا نقول عن لا يا سالم؟
5: لا هي ناهية جازمة يا أستاذنا.
4: جميل جدا، لكن الجزم لم يظهر لأن الفعل الذي بعدها وقعت بعده نون التوكيد، والفعل قبل نون التوكيد يبنى على الفتح، فجزمه هنا ممتنع، أعني السكون ممتنع لوجود النون. السكون هنا اشتغل موضعه بالفتح من أجل نون التوكيد، ونون التوكيد
6: حرف ليس له موضع من الإعراب يا أستاذنا.
4: أين فاعل تكون؟
6: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
4: فلا تكونن من الممترين. من الممترين
5: جار ومجرور، وهو خبر كان.
4: جميل، فلا تكونن من الممترين، انتهى إعراب ما أردنا إعرابه من هذه الآية.
6: أستاذنا،
4: نعم،
6: لمن يتوجه الخطاب بقوله تبارك وتعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين؟
4: هذا الخطاب موجه بالدرجة الأولى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون المخاطب فيه غير معين، بأن يتوجه إلى كل من يصلح له الخطاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون من الممترين، وهو عالم كل العلم أنه الحق من ربه، أو أن الحق من ربه، لكن خوطب وأسند إليه الخطاب والمقصود به أمته، وهكذا نجد الأسلوب في القرآن الكريم يوجه فيه الخطاب إلى قائد الأمة وإمامها والمقصود به كل الأمة، فلا تكونن من الممترين.
6: يعني ذلك أن كل فرد من أفراد هذه الأمة مخاطب بهذا الخطاب يا أستاذنا؟
4: كيف لا، لظهور الحقيقة وظهور الحق أنه من الله، هكذا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: انتهى وقت جولتنا لهذا اليوم.
4: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يداهمنا، فلنا وقفة قصيرة مع هذه الآية بإذن الله لنبين بعض معانيها، ولكن ذلك في الحلقة القادمة
6: إن شاء الله تبارك وتعالى.
1: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
7: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهماً الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى أهله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال